فيضانات نيبال ومناطق على الحدود مع الصين ألف قتيل، فيما لا يزال نحو 4400 شخص في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 840 أجنبيا. وانخفض عدد الأستراليين المفقودين إلى 42 بعد العثور على أسترالي ثان سالما، فيما أرسلت كامبرا فريق استجابة من 18 شخصا ومساعدات إنسانية. هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن الناجين وسط تضاريس صعبة وأمطار مستمرة، فيما لا يزال نحو 600 شخص عالقين في محطات كهرومائية متضررة. وإلى ذلك توقعت منظمات إنسانية أن تستمر عمليات الإغاثة والتعافي لثلاثة أشهر على الأقل في المناطق المنكوبة هناك. أظهرت بيانات صحية في نيو ساوث ويلز ارتفاعا ملحوظا في أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ خلال النصف الثاني من آب أغسطس، بالتزامن مع زيادة الإصابات بأمراض شبيهة بالإنفلونزا والحالات التنفسية. وسجلت المستشفيات ارتفاعا في مراجعات الأطفال دون سن العاشرة بسبب أعراض الإنفلونزا، وزيادة في حالات التهاب القصيبات الهوائية لدى الأطفال دون الخامسة. وكانت مستشفيات سيدني قد استقبلت نحو 10,000 مريض في يوم واحد بمطلع الشهر، وهو أعلى رقم شتوي مسجل. وبدوره أرجع وزير الصحة رايان بارك جزءا من الارتفاع إلى تراجع الإقبال على لقاح الإنفلونزا، داعيا السكان إلى زيادة التحصن ضد المرض. أهلا بكم من جديد. أعلنت إيران بدء هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة ضد مواقع داخل الأراضي الإيرانية في تصعيد جديد قرب مضيق هرمز. وقالت وكالة تسنيم إن الدفاعات الجوية الأردنية فعلت، بينما تحدثت وكالة فارس عن سماع انفجارات قرب قواعد أمريكية في الأردن من دون صدور تأكيد مستقل بشأن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار. وفي الأثناء أعلن حرس الثورة وفق بيانه إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 قائلا إن الهجمات الأمريكية طالت مواقع متعددة على الساحل الجنوبي، بينها مواقع مدنية. وفي المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ضرباتها استهدفت مواقع تابعة للحرس داخل إيران، ردا على هجمات ومحاولات استهداف سفن تجارية وعسكريين أمريكيين في المنطقة. كما وقالت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وقشم وتشابهار ومناطق ساحلية أخرى، فيما قال مسؤول أمريكي إن الغارات قد تصل إلى 100 غارة. هذا وحذر ترامب من أن أي رد إيراني سيقابل بضربات أمريكية أقوى جديدة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب العشرات في هجوم إسرائيلي مكثف بالمسيرات على منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوة إسرائيلية خاصة نفذت عملية أمنية في المنطقة واختطفت ضابطا في الأمن الداخلي بعد اشتباك مع المقاومة وانسحابها تحت غطاء جوي كثيف. واستهدف القصف خيام نازحين ومراكز إيواء، فيما أعاقت المسيرات حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف قرب المستشفى الميداني الأمريكي. هذا وأعلن مجمع الشفاء الطبي حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين فورا. قتل 12 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، في موجة روسية جديدة ومكثفة من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومناطق أوكرانية أخرى لليوم السادس تواليا، بينما قالت موسكو إن ضرباتها طالت بنى عسكرية وأعلنت اعتراض مئات المسيرات الأوكرانية. بالخبر الأخير، أظهرت بيانات صينية أن الطاقة الشمسية تجاوزت الفحم في تموز يوليو لتصبح أكبر مصدر لقدرة توليد الكهرباء المركبة في البلاد بواقع 1288 جيجاوات، لكن الفحم بقي المصدر الأول للإنتاج مستحوذا على قرابة نصف مزيج الكهرباء خلال النصف الأول. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. شكرا على المتابعة.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك، فهو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في

في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360 محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ بن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال السيوطي: وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله.

ظلما والأمة تبكي في العتمة تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي جعل الله عروته في الدين أوثق عروة.

حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس محصوراً بشهر المولد ويومه، بل هو مسألة غرامية وحالة يومية تصاعدية تبلغ الذروة في ربيع الدنيا الأول من كل عام.

يبلغ العشق بالمؤمن الصادق في حبه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حداً هو أنه يهيم لمجرد سماع اسمه ويطرب لمديحه ويزداد شوقاً للقائه يوماً بعد يوم، كأن حنينه مرجل فوق نار.

إن في اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الهيبة ما ملأ عين الزمان فخراً وانبهاراً، فهو هدية هدى وعنوان أمان وطلائع نور دحرت جحافل الديجور.

لا ينبغي لمؤمن أن يحار فيما يقدم من خير في موعد مولد النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن يحب بحق صاحب الذكرى وينشر ثقافة الحب المحمدي بما يستطيع بلسانه وحاله وماله، ثم الثواب بقدر الإخلاص.

يا هذا المولد ماذا فعلت بنا؟ بعيوننا، بقلوبنا، بأولادنا، ماذا زرعت في أطفالنا حتى غنوا حب المولود المخلص وبكوا شوقا إليه وأعلنوا فداءه وتمنوا رؤيته؟

المولد النبوي الشريف إحدى أغلى المناسبات على قلوب المسلمين، وما يزال المسلمون يتفاعلون ويحتفلون ليشكروا الله على نعمة الإسلام التي عرفناها بسبب نبيه الخاتم، ويرسمون بالحب خريطة حبه على امتداد القارات والبقاع والجزر والجبال والسهول والمدن والقرى.

لا، لم ولن نفرط في ميراث الآباء والأجداد، في عادة الأمة بخاصتها وعامتها، بقريبها وبعيدها، وكبيرها وصغيرها، وذكرها وأنثاها، في إحياء هذه السنة الحسنة المحركة للهمم الشاحذة للعزائم بما يتناسب مع الفطرة السوية وفي ما يحاكي المشاعر النبيلة، فنحن أولى من بقية الأمم المحتفلة بقادتها، فقائدنا وقدوتنا هو سيد القادة وقائد السادة وفخر الأوائل والأواخر، صاحب المعالي والمفاخر محمد عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام.

احتفالنا بمولده عليه الصلاة والسلام يوحدنا، يرفعنا، ويربط حبلنا كمسلمين على تقوى الله بإذن الله. احتفالنا يخلصنا من كبت الحياة، ويساعد الروح على البوح بالأحاسيس تجاه الحبيب الطبيب عليه الصلاة والسلام.

يا رسول الله، سافرت أرواحنا زيارة لمقامك، طافت قلوبنا شوقا إليك، أكلنا الوجد واستعجلنا اللقاء. يا حبيبي يا رسول الله، نقلنا حبك لأولادنا فسألون عنك سؤال الطفولة البريئة، متى نراه ونلتقيه؟ فقلنا غدا نلقى الأحبة بإذن الله. فلا تحرمنا وأهلنا وأحبابنا يا ربنا شفاعته وأمانه ولقاه وظل لوائه في زحمة الحشر وغمرة الحساب.

0: تأمل هذا الجيل الصاعد أمل الغد الواعد في مدى اندفاعه بإعلان التعلق بهدى القائد. تأمل في أن غرام الحبيب المصطفى يلف الكون، يزرع النخيل في عيون المحبين الواسعة، يمطر بالغيث المدرار صحاري القلوب، يجري في العروق عزيمة العمل الخير، يزرع في الوجوه حمرة الشوق النضر، يطلق بخور العود، يملأ الرئات شغفاً وولهاً وحنيناً.
1: منهاج رأيته لدرب الهدى والداني،
0: لا نحيد عن حبك يا رسول الله،
1: نحيد عن حبه أنا وقلبي وصل للرضا بأنواره وأسراره طه نور.
0: فرحة المولد تلف الكون.

الفرحة لذة في القلب بإدراك المحبوب، والفرحة تزداد عندما نتشاركها مع الآخرين، والفرح يسع الجميع كفرح المسلمين مهاجرين وأنصارا باستقبال النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المنورة الزهراء، خير داع بدرا طلع على الكون، وكفرحهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في المسجد عندما يرجع من أسفاره سالما غانما.

شرع الله لنا الفرح بطاعة العبادة كما في عيد الفطر بعد صيام بأكل وشرب وصلة وإحسان، وهذه فرحة الحج الخاصة بالحجاج وعيدهم، يفرح لهم بها كل المسلمين ويعيدون. وحرم الله الصوم في يوم العيدين لاستكمال تفاصيل الفرح.

وهذا قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا محمد، يا أشرف الخلق، افرح وادعو المسلمين إلى الفرح بفضل الله الإسلام وبرحمة الله القرآن.

أمر الله بالفرح مدعاة لانبساط النفس ونشاطها وشكرها لله، بخلاف الفرح المذموم بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل. ونعمة الإسلام موصولة بفرحة الدارين.

نحن أمة حزينة كثيرة الويلات، تعيش على أليم الذكريات، لكن يليق بها أن تفرح في جليل المناسبات، وجدير بنا أن ننشر فيما بيننا ثقافة الإحسان والصدقات والمواساة. ينبغي لنا أن نفرح الفرح المحمود في أفراحنا، وأن تصل أفراحنا إلى مسمع الزمان وأقاصي المكان. يفرح المحمديون بمخلص البشرية وأعظم هدية عليه من الله صلوات وتسليمات ورحمات وبركات.

فرحة المولد فرحة عامرة غامرة، فرحة تترقرق دموعا في عيون المحبين، فهي متنفس لهم للتعبير عن حبهم لحبيبهم الذي أتاهم بالهدى والنور بعد الردى والديجور، وهي مجال للتفنن بألوان الخير وأنواع البر والتوسعة على الفقراء منهم والمتعففين، فرحة تعجز عن وصفها مجرد الكلمات، أحلى مولد لأتقى مولود، في أبهى موعد، في خير منشود وقدر موعود.

نعم، الروح تنادي وشوقاه. لا تسل القلوب بما تشعر عندما تقترب المناسبة الأكثر حباً والتصاقاً بالأرواح عند المسلمين قاطبة. فيا أيها المحتفل بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام، يا حامل الراية اغرسها في أعلى قمة، وشوقاه رسول الله.

تعظيم النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى القدر الذي يليق به ويستحقه هو فرض من الله، وليس إطراء زائدا مبالغا فيه منهيا عنه. نحتفل الاثنين بيوم مولده، وإن كان عليه الصلاة والسلام توفي أيضا يوم الاثنين، فلا يعيب أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تحتفل، فكما أن موته عليه الصلاة والسلام لنا عبرة، فكذلك مولده لنا فرحة ومناسبة لتعريف المسلمين بخصال نبيهم وخلاله ونواله وجلاله وإفضاله وزيادة الحب فيه وتجديد الولاء والانتماء والفداء له، بالإضافة إلى تعريف غير المسلمين بحقيقة دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أملاً في دخول بعضهم الإسلام، وعملاً بتبرئته من الأباطيل والأضاليل وإبعاد الكره عنه والإشاعات المغرضة البعيدة عن الصدق والحق.

أجدادنا وأهلونا جرياً على عمل استحسنه العلماء اهتموا بقراءة المولد النبوي الشريف في شهر المولد وفي كل شهور العام حال كل مناسبة سعيدة، عند النجاحات الكبيرة، وعند الرجوع من السفر الميمون، وعند الشفاء من مرض عضال، وكلنا مطالبون بألا نحرم أنفسنا من هذا الخير العميم والأجر العظيم وهذه العادة الحلوة والسنة الحسنة.

هل أدركنا ثمرة قراءة المولد النبوي الشريف كل سنة على اختلاف مناسباتنا؟ لا ينكر ذلك غير أعمى وأعشى، ففي كل مرة تحل أنوار البركات وتظهر معالم الفرج وينتشر الخير بسببه وعلى نيته عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام السيوطي مما فتح الله عليه في فضل قراءة قصة المولد في كتابه الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة بذلك المكان وعمهم الله بالرحمة، والملائكة يدعون لهم بالخير.

0: وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رفع الله القحط والوباء والحرق والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله عليه جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأنه يظهر الحب والفرح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هو شوقه لحبيبي شوقه شوقه وشوقه.
0: هيا لنردد معا وشوقاه رسول الله.

لماذا نحبه؟ لأنه أهل للحب ولمزيد الحب، وما زلنا في أول كتاب الحب نتعلم سطور الوئام والهيام، كيف نحبه أكثر عندما يكون كلامه مسموعا قبل كلام أي إنسان. الحبيب.

0: الحبيب
1: كيف نحبه أكثر؟ عندما يكون كلامه مسموعاً قبل كلام أي إنسان، وعندما لا نرضى بغيره عنه بدلاً وقائداً ومرشداً ودليلاً حقيقياً إلى جنان الله. كيف نظهر حبه؟ عندما نكون صورة مشرفة عن صدق اتباعه، عندما نعيش ذكريات محطات سيرته معظمين لها، ناشرين لمعانيها، مستفيدين من دروسها، وعندما نحتفل بمولده الشريف على ما يحب الله. إنها فرحة الكون ببشريات هذه المناسبة الاستثنائية، ناهيك من فرحة.

0: أحزاني. ماذا في احتفال مولده عليه الصلاة والسلام؟ جميل خير وجزيل أجر، إحسان صدقات، قراءة قرآن وابتهالات، تعليق الناس بسيرته ومسيرته وصافي سريرته، وتجديد الحب له عليه الصلاة والسلام. فما هذا الشغف لذكرى المولد؟ وما هذه الطاقة التي تبعثها فينا هذه المناسبة على اقتحام دروب البر ونشر ثقافة مشاركة الخير مع الآخرين، إحياء للتراثيات الإسلامية العريقة؟
1: واني مستاجل نظرة، واني مستاجل نظرة، عسى ألقى أمالي الحبيب هو أنت.
0: انظر إلى ما فعل الحب بنا، ننتظر المناسبة البشرى شوقا وتوقا من العام إلى العام. كيف ولماذا؟ فرحة تضج بها الدواخل والسرائر وتوزع على الناس بكرم، فرحة من الصعب أن توصف، مشاعر حب مع حنين، مغلفة برهبة وهيبة، معطرة بألوان الجمال، متغلغلة في الشرايين، محفورة في القلب مع دمعات أشواق وأمنيات. فرحة فردية وجماعية، ودليلهم ماء يترقرق في عيونهم. فرحة هي قصة كبيرة تشوق كل المحبين العاشقين، يكون فيها الفرحان الولهان الهيمان هو الفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر والمضاف إليه.

لعل أصدق ما يقال في احتفال المسلم بمولد نبيه عليه الصلاة والسلام هو شكر متجدد لله، هو حادي الروح إلى حب الحبيب وإلى بلاد الحب والفرح والأنس. وسلوا أهل المدينة المنورة عنها، هل يرضون بها بدلا؟ ماذا يشعرون عندما يغادرونها؟ كيف يأكلهم الشوق لتعجيل الرجوع إليها؟ وقد صدق من قال: من جاور السعيد سعد.

الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أرحب بكم مستمعين الكرام عبر هذا المنبر الطيب وعلى الموجة 92.1 FM.

0: أولاً أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل بقراءة التحصينات.
1: نور الهاتفات ساري بكل الأكوان، أحمد إمامي وحبيبي.
0: سنشنف مسامعكم بسيرة عطرة لصحابي جليل. هذا الصحابي سنعرفكم على سيرته بعد قليل.
2: أحمد هدينا مولاي،
3: محمد
2: هدينا مولاي.
0: سنتحدث عن نسبه، عن رواياته للحديث، عن استضافته للرسول عليه السلام في المدينة.
3: محمد
2: هدينا مولاي.
0: أظن أنكم عرفتم من هو. إنه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري.
4: إن الهوى
0: بالإضافة إلى أنه سيكون هناك كلمة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي في جواز التبرك بقبر النبي وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

0: دينا.
1: سنبدأ بالحديث عمن كان له الشرف والفخر والعز في نزول رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده في المدينة المنورة.
2: نفسي يظلني حبيبي وحط صدري على
1: هو أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، الخزرجي النجاري البدري، السيد الكبير، أمه هند بنت سعد بن عمرو بن امرئ القيس. أبو أيوب الأنصاري الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة وبني المسجد الشريف. أما عن رواياته للحديث فقد حدث عنه البراء بن عازب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وآخرون، وله عدة أحاديث منها في البخاري ومسلم 7، وفي البخاري حديث وفي مسلم 5 أحاديث.
3: يا ساكن قلب في حبك وشجون.
1: استضافته للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل المدينة راشدا مهديا. فدخلها وخرج الناس ينظرون إليه، كلما مر على قوم قالوا: يا رسول الله ها هنا. فقال: دعوها فإنها مأمورة، يعني الناقة، حتى بركت على باب أبي أيوب. حدث أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيتنا الأسفل، قال: وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء، ونزلت فقلت: يا رسول الله لا ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر بمتاعه فنقل، ومتاعه قليل.

يتابع أبو أيوب الأنصاري ويقول: يا رسول الله، كنت ترسل بالطعام فأنظر، فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت فيه يدي. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: أقرعت الأنصار أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرعهم أبو أيوب، فكان إذا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أهدي لأبي أيوب. معنى أقرعت الأنصار أيهم يتشرف بنزول خير خلق الله عنده. وقد روي أن أبا أيوب الأنصاري قدم على ابن عباس البصرة ففرغ له بيته وقال: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله عليه السلام، كم عليك؟ قال: 20,000. فأعطاه 40,000 وعشرين مملوكا ومتاع البيت. وعن ابن إسحاق أن النبي عليه السلام آخى بين أبي أيوب ومصعب بن عمير. ماذا عن زيارته للقبر الشريف؟

داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ أجاب أبو أيوب: رد على مروان فقال: نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو أيوب: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله، أي من هو غير أهل لهذا. رواه أحمد والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. أما عن وفاته رضي الله عنه، عن أبي ظبيان قال: أغزى أبو أيوب فمرض، فقال: إذا مت فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فارموني تحت أقدامكم، أما إني سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.

قال الواقدي: مات أبو أيوب سنة 52، وقيل مات سنة 50، ودفن بأصل حصن القسطنطينية. وقال الخازن في تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل: مات أبو أيوب في آخر غزوة غزاها بأرض قسطنطينية ودفن في أصل سورها، فهم يتبركون بقبره ويستسقونه به. رضي الله عن صاحب رسول الله عليه السلام وأرضاه.

الوقفة على أبواب النبي عليه السلام تشفي بإذن الله. رزقنا الله وإياكم هذه الوقفة.

0: هذا ما أحببنا أن ننقله لكم اليوم من سيرة الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري. دعونا نستمع إلى هذه الكلمة الدينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي في جواز التبرك بقبر النبي وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبو أيوب الأنصاري، من الأنصاري نسبة إلى الأنصار، هو اسمه خالد بن زيد، وهو من كبار الصحابة، وهو أول من نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من مكة، وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير. فهو ليس إنسانا يعني عاديا كما يقال أنه مجرد شخص من الصحابة، بل من كبار الصحابة، من الأشخاص المعروفين بين الصحابة، لهم درجة عالية ولهم مكانتهم بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. وهو لمجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه تعلم الأحكام الشرعية. فهؤلاء الصحابة كانوا أفهم لأحكام الدين ممن جاء بعدهم، لمخالطتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم العلم مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرن الأول وهو قرن الصحابة هذا أفضل بالإجمال من قرن التابعين، وقرن التابعين بالإجمال أفضل من قرن أتباع التابعين. هذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد من كبار الصحابة يدري ماذا يصنع ويدري ماذا يفعل. عندما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك طبعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عندما كان مروان بن الحكم في ذلك الوقت واليا، فوضع أبو أيوب الأنصاري وجهه على القبر وكان يبكي، وكان ذلك حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه. فلما مر مروان ورآه على هذه الحال تعجب: من هو هذا الرجل الذي يضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتى إليه فالتفت فإذا هو أبو أيوب الأنصاري. فقال له مروان ابن الحكم: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، جئت رسول الله ولم آت الحجر. هذا الأمر الأول، هو يدري ماذا يصنع، يدري أنه لا يخالف أحكام الشرع، يدري أنه لا يفعل شيئا يخالف الدين. قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر. معناه تبركي هنا ليس بهذه الحجارة لمجرد أنها حجارة، بل لما حوى هذا القبر، حوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه البقعة صارت مباركة، هذه البقعة فيها بركة، لأنها حوت أفضل خلق الله تبارك وتعالى. وقد قال العلماء بأن التراب الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش. فهذا التراب صار مباركا، لماذا؟ لأنه ضم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو أيوب الأنصاري وضع وجهه على القبر، فقال له مروان: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم. قال: جئت رسول الله ولم آتي الحجر. معناه أنا لم آتي بقصدي أن أتبرك بمجرد حجارة، بل أتيت لما حواه، ليس لهذه الحجارة إنما لما فيها، لما حوته وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. هنا فيه إشارة طبعا إلى ذم الحال التي كان عليها مروان، معناه أنتم لستم أهلا لهذا، أنتم وليتم أمر المسلمين ولستم أهلا لذلك. فرد عليه بهذه الطريقة، وهذا طبعا في غاية الجرأة. لأن هؤلاء تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فقال له يا رسول الله هذا نداء، استسق لأمتك أي أطلب من الله تعالى لهم السقيا، أي أن ينزل عليهم المطر. فإنهم قد هلكوا أي شارفوا على الهلاك. ثم هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له عليك الكيس الكيس، أي عليك الجد والاجتهاد في خدمة المسلمين، يعني افعل ما بوسعك. فذهب هذا الرجل إلى عمر وأخبره بما رأى. عمر رضي الله عنه الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحق يجري على لسان عمر وقلبه، لم يعترض على هذا الصحابي بلال بن الحارث المزني، ولم يقل له كيف تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقصد رسول الله، لم يقل له ذلك، ولم يقل له كيف تقول يا رسول الله تناديه بعد موته، هذا شرك كما يقول هؤلاء نفاة التوسل المشبهة المجسمة والعياذ بالله، يكفرون المسلمين الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضي الله عنه الذي الحق يجري على لسانه وقلبه ما اعترض على هذا الصحابي بلال بن الحارث، ولا قال له أشركت، ولا قال له كفرت، ولا قال له عصيت، ولا قال له أسأت حتى لأجل ما فعل. بل عندما أخبره بما رأى في المنام وقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس، بكى عمر وقال يا رب ما قالوا إلا ما عجزت، أي أنا فعلت ما بوسعي، هذا ما أستطيع فعله. فلم يعترض على هذا الصحابي ولم يكفره. وهذا الحديث أيضا رواه البيهقي كذلك بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر. بلال أيضا الذي قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك المدينة عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بلاد الشام وبقي هناك زمانا، ثم بعد ذلك رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما هذه الجفة يا بلال، أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فاستيقظ مرعوبا وشد رحاله من الشام وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خده عليه وبكى وحن وأن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها تدل على أن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة ليس حراما. ثم يعني العجيب والغريب أنه يجوز الإنسان أن يزور قبر أمه، قبر أبيه، وأن يدعو لهما، فكيف بأفضل خلق الله كيف لا يزار؟ وهو الذي قال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهو القائل صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا، رواه الحافظ سعيد بن السكن. فهذا الحديث أيضا دليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مفتي بيروت الأسبق والذي هو الشيخ عبد الباسط الفاخوري أيضا ذكر قال وزيارته صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني بعد وفاته كزيارته حيا، وهو في قبره حي يرد على من سلم عليه السلام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام من جاءه زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا النية لله ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي يسمعه ويرد عليه، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بعيدا عنه فإن هناك ملكا من الملائكة موكلا بنقل هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الدليل الأول من هذا الحديث جواز قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع نحو الوجه واليد عليه، وهذا أيضا دليل يؤخذ من هنا. الدليل على ذلك أيضا ما ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العلل ومعرفة الرجال، وفي هذا الكتاب مذكور

إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الرجل يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويضع خده عليه للتبرك ويفعل بالمنبر مثل ذلك، ماذا كان جواب الإمام أحمد رضي الله عنه؟ قال لا بأس بذلك. هذا فليوضع في أذهان الناس، قال لا بأس بذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. فإذا يجوز قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام للتبرك، وهذا يؤخذ أيضا من جواب الإمام أحمد بن حنبل ومن فعل أبي أيوب الأنصاري وبلال بن الحارث المزني وبلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن كان من الصحابة والتابعين. طبعا القصص طويلة في هذا الأمر ممن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك. فإذا هذه الحادثة، حادثة أبي أيوب الأنصاري، تفيد جواز قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بقبره ووضع الخد عليه، هذا يجوز. الذي يذهب ويفعل هذا لا يريد إلا البركة، يعني حتى آثار الماء الذي كان يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كان الصحابة يتسابقون لأخذ هذا الماء الذي يتساقط، لا يتساقط على الأرض. النبي لما يضع الماء في يده ويغسل يده أو وجهه الماء يتقاطر، فلا يقع إلا في أيدي الصحابة يتبركون، والذي لا يكون له نصيب أن يأخذ من هذا الماء يلتفت إلى أخيه المؤمن الذي أخذ من هذا الماء بيده وابتلت يده، يضع يده على يده ويأخذ من هذا البلل الذي أصاب يده. الصحابة فعلوا ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك ويشاهد من غير أن ينكر عليهم. وعمر رضي الله عنه الذي كان معروفا بصرامته وحزمه ودفاعه عن الدين وهو أسد في هذا الدين، ماذا فعل؟ لم يعترض على ذلك الصحابي بلال ابن الحارث المزني عندما قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وقال له يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. يعني هذا دليل أيضا على جواز هذا الأمر، الصحابة لم يعترضوا على هذا الأمر. وهنا بيت القصيد كما يقال، النبي لم يعترض صلى الله عليه وسلم، الصحابة بينهم الخلفاء الأربعة لم يعترضوا على مثل هذا الفعل، التابعون لم يعترضوا، أتباع التابعين لم يعترضوا، وهكذا. فإذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي كان من أكابر الصحابة وفعل ما فعل ليدلنا على جواز هذا الأمر، واحد يكون مع الحق. ونسأل الله تعالى كما ييسر لكثير من المسلمين في كل سنة الذهاب لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي يسهل لنا أيضا في كل عام زيارة قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون عنده وأن نتبرك به وأن نصلي هناك في الروضة وفي الأماكن الطيبة المباركة إن شاء الله.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022. الأمانة بانكستاون 97081220.
7: Un message de miséricorde, un héritage d'exemple, un mode de vie qui a inspiré des générations. Il est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'association des projets de bienfaisance islamique sous le patronage de Darul Fatwa a le plaisir de vous inviter à la célébration annuelle du Mawlid. Rejoignez-nous le dimanche 6 septembre 2026 pour une soirée inspirante avec la récitation du noble Coran, des spectacles multiculturels et du Kids Club, ainsi que des moments de recueillement et de réflexion au Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Ouverture des portes à 15h, début du programme à 16h. Pour plus d'informations, consultez mawlidconcert.org.au. Nous célébrons sa naissance, honorons son message et poursuivons son héritage, car c'est en suivant son exemple que nous vivons.
8: Oh Mohammed, tout est sublime en toi.
9: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život. Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Vrata se otvaraju u 15 sati, a program počinje u 16 sati. Za više informacija posjetite mauletconcert.org.au. Prisjećamo se njegovog rođenja, odajemo počast njegovoj poruci i nosimo njegovo nasljeđe, jer živimo sljedeći njegov put.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: النَّاسِ. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: A Dream FM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
10: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: شرقوا غربي بي بروا بحر بي الدنيا قارج يم بسراج مسلم أبو حي سند فلم يبوردي كلمة بكل برنا الموك بكل موك أزك أنا ونا رسول زين محمد زيت ولد بو قدير ياملي هم بيلي مسبي بوردينا يلي زبوردينا حد الله لحمد وشكرك لقبنا كليك أدلم نقدراكت لي الله فيت كامو أي لايبنا بايت بي أخام نرقب جما هم بيلي مسبي أبوردينا نيلانا
1: Selamat menyambut Hari Keputeraan Junjungan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami di Muslim Community Radio Sydney.

0: Muslim Community Radio.
1: To MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر الأثير من تو أم أف أم.

تحية لكم أعزائنا المتابعين. أظهرت بيانات عقارية جديدة استمرار تراجع أسعار المنازل في أستراليا للشهر الخامس على التوالي خلال آب أغسطس وسط ضعف الطلب وارتفاع المعروض وتراجع ثقة المشترين. وكانت سيدني الأكثر تأثرا إذ هبطت الأسعار فيها بنسبة 1.4% خلال الشهر لتصبح أقل بنحو 7.1% من ذروة شباط فبراير. وتراجعت الأسعار أيضا في معظم المدن الكبرى، فيما انخفض معدل نجاح المزادات في سيدني إلى 34.1%. ويربط محللون التراجع بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة المعروض، محذرين من ضغوط إضافية إذا ارتفعت أسعار الفائدة مجددا قريبا. دخلت زيادة جديدة على أسعار خدمات البريد الأسترالي حيز التنفيذ ليرتفع سعر الطابع الأساسي من $1.70 إلى $1.85 بزيادة قدرها 8.8%. وارتفعت تكلفة الرسائل حتى 125 جراما إلى $3.70 وحتى 250 جراما إلى $5.55. وأكدت أستراليا بوست أن الطوابع القديمة تبقى صالحة مع استكمال فارق السعر، فيما حذرت من احتمال رفع سعر الطابع إلى $2.25 بحلول عام 2028 من دون اعتماد الزيادة حتى الآن رسميا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة عازمة على خنق النظام الإيراني اقتصاديا، معتبرا أن حكمه انتهى وأن مجموعة صغيرة لن تبقى ممسكة بالسلطة إلى الأبد وفق قوله. وأضاف أن واشنطن ستمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وستلاحق أصولا، قال إن السلطات الإيرانية استولت عليها، فيما أكد تدمير القدرات العسكرية والنووية الإيرانية بالكامل من دون تقديم أدلة. وفي المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك تفاهم إسلام أباد، وقال المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي إن واشنطن واصلت العقوبات والحصار البحري. وأكد الرئيس مسعود بازيشكيان أن بلاده ستعود إلى التزاماتها فور عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بعد تبادل ضربات عسكرية بين الجانبين وتعثر الوساطة بشأن مضيق. ومن جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني تنفيذ عملية أمنية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت داخل أحد المنازل السكنية. وأكد الجهاز بحسب بيانه إخراج النساء والأطفال من المنزل ونقلهم إلى مكان آمن من دون تعرضهم لأي أذى خلال العملية التي نفذت بنجاح. تستعد ألمانيا لتحميل روسيا مسؤولية محاولة استهداف طائرة شحن أوكرانية بمسيرة محملة بالمتفجرات، مع بحث إجراءات جديدة محتملة ضد موسكو، بينما سبق للسفارة الروسية أن رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها استفزاز مفتعل. أخيرا، استؤنفت الدراسة في إقليم إيتوري شرقية جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم مخاوف الأهالي والمعلمين من تفشي إيبولا الذي أودى بحسب السلطات بنحو 2950 شخصا منذ أيار مايو وسط ضعف الحضور المدرسي ونقص المياه النظيفة وتعثر الجهود الصحية في المناطق النائية. ينتهي هذا الموجز الآن الذي وفيناكم به عبر الأثير من توام فام. شكرا على طيب المتابعة.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: 2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Pozivamo vas na najveći i najposjećeniji multikulturni australijski mevlud, koji će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine u Whitlam Center na broju 90A Memorial Avenue, Liverpool, sa početkom u 16 časova. Kapije će biti otvorene u 15 časova. Ulaz je besplatan, a za namaz, abdestane i sađade su obezbijeđeni. Dođite da zajedno obilježimo rođenje pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mevludu će učestvovati muslimani iz raznih krajeva svijeta. Program će se izvoditi na engleskom, arapskom, bosanskom, turskom, afričkom, urdu i malezijskom jeziku. Bujrum i dobrodošli.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
2: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
1: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، وهو العام الذي حمى الله عز وجل فيه الكعبة المشرفة من فيل أبرهة ملك الحبشة الذي أرسل هذا الفيل في جيشه الكبير العرمرم لهدم الكعبة، فأرسل الله

إسرائيل فأهلكتهم فباءوا خاسرين. ولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في قبيلة قريش التي هي أشرف قبائل العرب، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب نسب شريف، فهو نخبة بني هاشم وعظيمها، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وينتهي نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان الذي هو من سلالة نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا واضعا يديه على الأرض، رافعا رأسه، شاخصا ببصره إلى السماء، مدهونا مكحولا مختونا، يعلوه النور والبهاء والجمال، نظيفا ليس عليه من أقذار الولادة شيء. وفي ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم شاهد الناس من عجائب الآيات ما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره، فلقد خمدت وانطفأت نار فارس التي كانوا يعبدونها، وكانت لم تخمد قبل ذلك بألف عام، وارتجس وانشق إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وغاضت بحيرة ساوة، وجف ماؤها، وكانت قبل ذلك تسير فيها السفن، ورميت الشياطين، وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها وعن أبيها إبليس اللعين خبر السماء، وسمع من أجواف الأصنام البشارة بظهور الحق. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد مات أبوه عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في بطن أمه آمنة بنت وهب، وكان حمله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. ولقد تفضل الله عز وجل بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود، فكان بعثه عليه الصلاة والسلام وجعله نبيا ورسولا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رضع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية
وكانت رضاعته منها خيرا وبركات عليها وعلى أهلها، فقد وسع الله سبحانه وتعالى عليها وعلى أهلها الرزق ببركته صلى الله عليه وسلم. شب الرسول عليه الصلاة والسلام منذ صغره ونشأته وريعانة شبابه على الخلق الحسن والشمائل الشريفة، فقد كان عليه الصلاة والسلام موفقا من قبل الله عز وجل في جميع تصرفاته، طاهر القلب خالص الطوية

الله عليه وسلم كانت تحفها العناية الربانية، مع أنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما لم يجالس الحكماء، ولقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان، اعلموا أن الاحتفال بذكرى مولد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة وسنة حسنة، كما قال العلماء المعتبرون، وليس بدعة محرمة سيئة كما يقول نفاة التوسل الجاهلون أصحاب القلوب الغليظة. وإن إظهار الفرح والسرور والبهجة وتلاوة القرآن وإنشاد المدائح النبوية وتلاوة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى ولادته لبيان عظم قدره عليه الصلاة والسلام شيء يحبه الله ورسوله. ثم إن اهتمام العلماء من محدثين وفقهاء منذ قرون في التأليف في المولد يدل على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم خير وبركة وبدعة حسنة مباركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: ons hierby 92.1 FM, sowel as die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma 'n Maulid Mubarak.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته. سبحان

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان الله سبحان الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمداً للناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فسبحانه من إله عم الوجود بجزيل الإنعام. أحمده سبحانه وتعالى على هذا الفضل والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا والد ولا مولود، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث رحمة لجميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الرؤوف ذي الجاه العريض والقلب العطوف، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام، وسلم تسليما كثيرا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا، منرحب فيكم من القلب بهالمساء ومنقول لكل اللي انضم لنا هلأ أهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا.

يسعد لي كل أوقاتكم بكل خير ومحبة إن شاء الله تعالى. برحب فيكم بهالمساء من يوم الأربعاء من شهر أيلول. نعم بداية فصل الربيع، فالفصل اللي بتتفتح فيه الأزهار وبتحلى فيه الأجواء وبتلبس الطبيعة ثوبة الجديد. فأهلا وسهلا فيكم معنا وين ما كنتوا عم تسمعونا، كنتوا بالسيارات، بالبيت، بأماكن عملكم، بالباص، بالترين، أهلا وسهلا فيكم جميعا من بداية البرنامج. وإذا كنتوا من قبل كمان أهلا وسهلا، وإذا هلأ انضميتوا لقلنا يا هلا وغلا فيكم. عنا فقرات جميلة ومفيدة إن شاء الله تعالى لنقدم لكم إياها. أبقوا معنا ويا هلا وغلا فيكم.

نعم أحبابنا، بيقولوا الربيع بيحمل معه التجدد والأمل والطاقة الحلوة، فإن شاء الله تعالى يكون ربيع هالسنة ربيع خير وبركة وفرح وراحة بال على الجميع. قولوا آمين.

0: البلد.
1: أحبابنا، أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بشكر كل اللي هو معنا على السمع على هيدي الموجة وعلى 2MFM.org وعلى الديجيتال راديو، وكمان اللي متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب، اللي عم يراسلونا على الواتساب الخاص بالإذاعة بنتشكركم كتير كتير، واللي عم يشجعونا على الفيسبوك ويحطولنا لايكس ومتابعين هالصفحة و كل اللي يعني التواصل الاجتماعي، ألف شكر لكم، وتابعونا وحطوا لايكس قد ما فيكم وشاركوا بالتواصل الاجتماعي، كان الفيسبوك ولا الانستغرام ولا التيك توك، بتقدروا تفوتوا وتشوفوا صفحة الإذاعة 2MFM.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو الأربعاء للعشرين من ربيع الأول من السنة الهجرية 1448 الموافق للثاني من أيلول سبتمبر من سنة 2026. أذان الظهر كان اليوم الساعة 3:12 دقيقة، فعجلوا سارعوا تصلوا بأول الوقت. أما أذان المغرب لليوم فبيدخل الساعة 5:40 دقيقة، أما أذان العشاء فالساعة 7 تماما. أما بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس للثالث من سبتمبر بيدخل الساعة 4:45 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:11 دقيقة.

وهلا احبابنا حننتقل معكم حتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم ان شاء الله تعالى. الفقره الاولى هي هل تعلم، وان شاء الله تعالى اليوم هل تعلم حتكون وحنحكي عن واحد من كبار الاولياء والصالحين، سيدنا احمد الرفاعي الكبير رحمه الله، وعن قصه مشهوره تروى في سيرته تتعلق بتشريفه بزياره الحجره النبويه الشريفه وما نقل عن تقبيله يد النبي عليه الصلاة والسلام.

كمان مستمعينا الكرام حيكون معنا اليوم إن شاء الله تعالى بالبرنامج ضيف هو فضيلة الشيخ سمير الأزهري. إن شاء الله تعالى حيكون ضيف البرنامج ضيف عزيز وكريم إن شاء الله تعالى حتى يكلمنا كمان شيء عن المناسبة. فبو معنا ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة. البرنامج مفعم بالفوائد إن شاء الله تعالى وبالمشايخ الأفاضل اللي عم يكرمونا ويفرغوا لنا وقت لحتى يكلموكم عن المناسبة العظيمة ويهنئوكم بهالشهر المبارك.

إذن مستمعينا الكرام، فضيلة الشيخ سمير الأزهري حيكون معنا بعد الساعة 4 إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا. برحب بالحجة خديجة، يا هلا وغلا فيكي، وبيسعدني يا حجة تكوني معي على السماء. الله يكرمك ويعزك. إذا بعثتي لي 100 وردة، أنا ببعث لك 1000 وردة لإلك ولكل محبين الإذاعة وكل اللي عم يسمعونا وكل اللي هلأ متابعينا. لحظات مستمعينا الكرام، ونبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم. ما تنسوا آخر فقرة اليوم إن شاء الله تعالى حتكون فقرة نعطي وقت للمسابقة، وبالإضافة لمسابقة التشوكلت اللي بلشت فيها الحاجة هنادي، وإن شاء الله تعالى بعدنا متابعين فيها، وهي بإذن الله تعالى بعد المولد حتتابع لكم فيها. فما تعتلوا هم، يعني فيكم تعلوا الرقم، فيكن تنزلوا الرقم، وهي إن شاء الله تعالى بس تجي بتهولكن إياها كمان بطريقتها مثل ما تعودتوا عليها. من وجه لها تحية، وإن شاء الله تعالى بترجع لكم بخير وسلامة إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، قال الله جل وعز في القرآن الكريم في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه كان علما شامخا وجبلا راسخا، وعالما جليلا، محدثا فقيها مفسرا، ذا روايات عاليات وإجازات رفيعات، قارئا مجودا، حافظا حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين، صعبا على الضالين، هينا لينا، كريم الخلق، حلو المكالمة، لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، حمولا للأذى، وفيا كاظما للغيظ من غير حقد، وفيا إذا عاهد، صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مستمعينا، الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو أبو العباس القطب الغوث الجامع الشيخ السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه من الصوفية الصادقين، عاملا بشريعة الله جل وعز، مخالفا لهواه، لا يتبع نفسه الهوى في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، يقتصر على القدر الذي يحفظ له صحة جسده من المأكل والمشرب والملبس، مع بذل الجهد في عبادة الله تعالى، في أداء الفرائض والإكثار من النوافل. وكان لسيدنا أحمد الرفاعي حظ كبير بالتواضع، حتى صار يضرب فيه المثل بالتواضع. وهكذا مشايخ سلسلة طريقته معروفون بين الصوفية بالتواضع، وهذا حظ كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر الناس غافلون عن هذا المقام التواضع. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي.

أحبابنا الكرام، ثم إن الإمام الرفاعي رضي الله عنه كان يجتمع في زاويته نحو 100,000 نفس في ليلة من السنة يسمونها ليلة المحيا. كان هو يقوم بكفايتهم بالطعام والشراب، وهو لم يكن من بيت الملك ولا من بيت الوزارة، وإنما كان يقوم بذلك بمدد أمده الله به، ومع هذا كان شديد التواضع. خلفاؤه وخلفاء خلفائه زادوا في حياته على 100,000، نعم بلغ عددهم 180,000، وكانت تظهر لهم أحوال غريبة، وهي الكرامات التي يكرم الله بها عباده الأتقياء، كدخول الأفران الحامية. كان يدخل الفرن الحامي ينام في جانب، والخباز يخبز في الجانب الآخر، لا يتأذى بالنار، لأن النار لا تخلق الإحراق، إنما خالق الإحراق فيها هو الله جل وعز. أحبابنا، ألم تكن بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ كذلك من الرفاعية من كانوا يقيمون حضرة الذكر ويشعلون نارا عظيمة فيدخلون فيها ويمكثون فيها حتى تنطفئ.

مستمعينا، مرة قصد سيدنا أحمد المدينة المنورة، ولما وصل الرفاعي رضي الله عنه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف تجاه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا جدي. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام يا ولدي. نعم، سمع ذلك كل من في المسجد، فجس على ركبتيه ثم قام وبكى وأن طويلا وقال: يا جداه، في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائيتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فمد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة العطرة من قبره الأزهر المكرم، فقبلها في ملأ يقرب من 90,000 رجل والناس ينظرون اليد الشريفة. نعم يا أحباب رسول الله، روى هذه القصة الرافعي في كتابه الذي ألفه في الثناء على الإمام الرفاعي سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين. هذا الإمام الجليل أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى أفاض عليه بجواهر الكلم، فمن الجواهر التي تكلم بها في علم الأصول غاية المعرفة بالله، الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.

أحبابنا الكرام، ومن جواهر الإمام الرفاعي رضي الله عنه قوله: يا ولدي، إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فاعمل به، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. وقال أيضا: العجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها ويقطع أيامه بمحبتها. وقال أيضا: الدنيا أولها ضعف وفتور، وآخرها موت وقبور. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن سيدنا أحمد بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. آمين.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. بشكر كل اللي عم يبعثوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة، بشكر الأخت روعة الخواجة، يا هلا وغلا فيكي وعليكم السلام، وبيسعدني تكوني معنا على السماع. أم يامن، الحمد لله أنا بخير، بارك الله فيك على هالكلمات اللطيفة الجميلة اللي بعتيها، بارك الله فيك، الله يسعدكم دنيا وآخرة بإذن الله تعالى، وبيسعدنا تكونوا معنا على السماء. أحبابنا بعد الساعة 4 وبعد موجز الأخبار إن شاء الله تعالى حينضم معنا مثل ما قال لكم الدكتور الشيخ أحمد الأزهري بإذن الله تعالى، لحتى يكلمنا عن هالمناسبة العظيمة بهالشهر الكريم الفضيل اللي فيه مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي بعد جاي الاحتفال الكبير اللي حنحتفل فيه نهار الأحد كلياتنا سوا بإذن الله تعالى. هيدا مثل عيد للمسلمين، بنلتقى فيه على الخير والبركة، على قراءة القرآن، على الأناشيد النبوية اللي بتسر القلب، وكمان أكيد اللي يعني بنختم هالاحتفال بالتبرك بشعرة من شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بعدها بيناتنا، وبعده السند موجود اللي بيحب يشوف السند. أكيد صرتوا بتعرفوا التاريخ اللي هو نهار الأحد هيدا اللي جاي 6 سبتمبر إن شاء الله تعالى. الأبواب حتفتح الساعة 3، البرنامج حيبلش الساعة 4، ما تتأخروا، لأنه إذا تأخرتوا وانتليت القاعة ببطلوا يخلوا حدا يفوت، فانتبهوا على هالأمر. هي أكيد بوتلم ليجا سنتا على 90A ميموريال أفينيو ليفربول، فعجلوا وحضروا حالكم من هلأ وشدوا الهمة والعزيمة لحتى تكونوا موجودين معنا. لحظات منكون مع موجز الأخبار باللغة العربية، وبعدها منرجع لكم لنتابع فقرات برنامجنا كالمعتاد إن شاء الله.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر الأثير من 2 MFM.

تحية لكم أعزائنا المتابعين. أظهرت بيانات عقارية جديدة استمرار تراجع أسعار المنازل في أستراليا للشهر الخامس على التوالي خلال آب أغسطس وسط ضعف الطلب وارتفاع المعروض وتراجع ثقة المشترين. وكانت سيدني الأكثر تأثرا إذ هبطت الأسعار فيها بنسبة 1.4% خلال الشهر لتصبح أقل بنحو 7.1% من ذروة شباط فبراير. وتراجعت الأسعار أيضا في معظم المدن الكبرى، فيما انخفض معدل نجاح المزادات في سيدني إلى 34.1%. ويربط محللون التراجع بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة المعروض، محذرين من ضغوط إضافية إذا ارتفعت أسعار الفائدة مجددا قريبا. دخلت زيادة جديدة على أسعار خدمات البريد الأسترالي حيز التنفيذ ليرتفع سعر الطابع الأساسي من $1.70 إلى $1.85 بزيادة قدرها 8.8%. وارتفعت تكلفة الرسائل حتى 125 جراما إلى $3.70 وحتى 250 جراما إلى $5.55. وأكدت أستراليا بوست أن الطوابع القديمة تبقى صالحة مع استكمال فارق السعر، فيما حذرت من احتمال رفع سعر الطابع إلى $2.25 بحلول عام 2028 من دون اعتماد الزيادة حتى الآن رسميا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة عازمة على خنق النظام الإيراني اقتصاديا، معتبرا أن حكمه انتهى وأن مجموعة صغيرة لن تبقى ممسكة بالسلطة إلى الأبد وفق قوله. وأضاف أن واشنطن ستمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وستلاحق أصولا، قال إن السلطات الإيرانية استولت عليها، فيما أكد تدمير القدرات العسكرية والنووية الإيرانية بالكامل من دون تقديم أدلة. وفي المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك تفاهم إسلام أباد، وقال المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي إن واشنطن واصلت العقوبات والحصار البحري. وأكد الرئيس مسعود بازيشكيان أن بلاده ستعود إلى التزاماتها فور عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بعد تبادل ضربات عسكرية بين الجانبين وتعثر الوساطة بشأن مضيق. ومن جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني تنفيذ عملية أمنية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت داخل أحد المنازل السكنية. وأكد الجهاز بحسب بيانه إخراج النساء والأطفال من المنزل ونقلهم إلى مكان آمن من دون تعرضهم لأي أذى خلال العملية التي نفذت بنجاح. تستعد ألمانيا لتحميل روسيا مسؤولية محاولة استهداف طائرة شحن أوكرانية بمسيرة محملة بالمتفجرات، مع بحث إجراءات جديدة محتملة ضد موسكو، بينما سبق للسفارة الروسية أن رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها استفزاز مفتعل. أخيرا، استؤنفت الدراسة في إقليم إيتوري شرقية جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم مخاوف الأهالي والمعلمين من تفشي إبولا الذي أودى بحسب السلطات بنحو 2950 شخصا منذ أيار مايو وسط ضعف الحضور المدرسي ونقص المياه النظيفة وتعثر الجهود الصحية في المناطق النائية. ينتهي هذا الموجز الآن الذي وفيناكم به عبر الأثير من توام فام. شكرا على طيب المتابعة.

0: أحبابنا، فاصل قصير جدا ومنرجع لكم إن شاء الله تعالى، فأبقوا معنا.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
7: والله والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ولا داني. محمد شرف الله الوجود به وخصه بدلالات وبرهان. حامي الحمى سيد السادات أشجع من في الله جاهد في سر وإعلان. آياته الغر آياته الغر في التوراة بينة وفي زبور وإنجيل وفرقان. كم أخبرتنا به من قبل مبعثه فينا بشائر أحبار ورهبان. يا صاحي يا صاحي إن خفت في الأيام نائبة من ظالم قاهر أو طول أشجان. فلذ فلذ بمن سبح الحصباء في يده واقصد كريم السجايا مؤنس العاني. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عجم وعربان. وقل بفضل ضجيعيه فإنهما السيدان المجيدان الرفيعان. يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي وملاذي يوم يلقاني. وبعد صلى عليك الله ما اعتنقت ريح الصبا عذبات الأسل والباني.

0: مستمعينا الكرام، نحن في أيام مباركة نعيش فيها نفحات المولد النبوي الشريف. هذه المناسبة العظيمة التي تذكرنا بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واليوم يسعدنا أن يكون معنا ضيف كريم نستضيء بكلامه ونتعرف أكثر عن معاني هذه المناسبة العظيمة وأهميتها وعلى كيف نحيي هذه المناسبة. فإذا معنا اليوم فضيلة الدكتور الشيخ الأزهري أحمد، فأهلا وسهلا فيك شيخنا ونورت برنامجنا وبارك الله فيك على وجودك معنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يعني بالعكس، يعني هذا لقاء الواحد يسعد به، يعني بارك الله فيكم.
0: نعم بارك الله فيك. مستمعينا خلونا نبدأ إن شاء الله تعالى معكم ومع فضيلة الشيخ بهالمناسبة العظيمة، ونفتح سوا صفحات من السيرة العطرة ونتحدث عن مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما الذي يعنيه لنا يوم مولده وما له من تبعات مثل احتفال المولد. فضيلة الشيخ، بداية ماذا تعني لنا مناسبة المولد النبوي الشريف؟
1: الحمد لله الذي أسبغ علينا عظيم الإنعام وأفاض الجود علينا بمنه والإكرام، وأولانا بسلسلة عطيرة من النبيين الكرام، وكانت النعمة الكبرى والرحمة الفضلى بإظهار الحبيب محمد، بإظهار الحبيب محمد الذي فاق كل درجات وعلى بالمقام، وكان مسك آخرهم والختام، وعم نور الهداية ببعثته ومحى الظلام، وأضاءت الدنيا بولادته وحل فيها الأنس والوئام، وعلت هامات واستبصرت أفهام، ونكست رايات الشرك وكسرت أصنام، وصدع صوت الحق يدوي الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل، فمزق أشلاء الشر وهوت له الأعلام، وسطعت شمس هدي المصطفى، وأشرقت شمس دين الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المظلل بالغمام، خير الأنام وبدر التمام ومفتاح دار السلام، وعلى آله وصحبه أعظم صلاة وأتم سلام. الحقيقة يعني ما تبذلونه من جهد واضح وظاهر، يعني ما شاء الله شيء يعني يفرح القلب ويثلج القلب، يعني يدخل على الناس الفرح والبهجة، وأدي يعني ما يحصل، ويعني ما شاء الله طريقة البرنامج وغيره من البرامج ما شاء الله شيء يعني يزيد في القلب الشوق والحنين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعلق القلب بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا يعني إنه أهمية هذا الشهر الكريم وهذه المناسبة الطيبة، هذا الشهر شهر ربيع الأول الذي تحلى بحلى السعادة وجمال الشرف، وتجلى بعلى السيادة وكمال التحف، وتبدت محاسن طلعته بالأنوار تحف، حيث ولد فيه رسول الله وخاتم النبيين الحبيب المطهر، وأرسل فيه رحمة للعالمين فكان صلى الله عليه وسلم خير من بشر وأنذر. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا نفرح بهذا النبي الكريم
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وكيف يعني لا نحيي هذه الذكرى العطرة وهذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الواحد يستغرب أنه كيف لأناس أو بعض الأشخاص، وكلما دخل شهر ربيع الأول، وكلما اقترب شهر المولد، وكلما ظهرت الاحتفالات يعني وإظهار الفرح والبهجة والسرور بهذا النبي الكريم، وكأن وظيفتهم أن ينغصوا على الناس عيشتهم.
0: نعم.
1: وكأن وظيفتهم إذا وجدوا يعني مجالا للفرح وللسرور أكيد بما يرضي الله تبارك وتعالى، يعني بالضوابط المعروفة من حيث الشرع، تراهم يهجمون يعني يقيمون حملة شعواء على المولد. وليه؟ لأنه بنلاقي أديه الناس كم يظهرون من الفرح،
0: نعم،
1: وكم يظهرون من المحبة، وكم يظهرون من عظيم الشوق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيظهرون الاحتفالات ويبينون للناس أننا ارتباطنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد يعني ارتباط بشيء وانقطع، يعني إنما في ليلنا ونهارنا في كل أوقاتنا نحن مرتبطون بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك لا عجب حينما يقول غير يعني غير المسلمين لما يصف مثلا المولد النبوي، وكان واحد معروف من غير المسلمين كان معروف في لبنان، كان يلقب بالشاعر القروي، هو غير مسلم أصلا وليس على دين النبي، ولكنه ماذا قال لما رأى من إظهار الاحتفالات وتعلق القلوب بهذا النبي الكريم؟ قال أبياتا من الشعر، قال فيها: عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين والمغربين له دوي، إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي.
0: الله، شيء حلو.
1: وهذا من غير المسلمين،
0: سبحان الله.
1: انظر ماذا قال، قال عيد البرية،
0: نعم،
1: عيد المولد النبوي، نعم، وهو وشرعا يجوز تسميته بالعيد،
0: نعم،
1: لأنه من العود يأتي مرة بعد مرة،
0: نعم.
1: قال عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين والمغربين له دوي، يعني انظر إلى كل الدنيا،
0: نعم،
1: ما شاء الله. هذا العام الاحتفالات يعني شيء يفرح قلوب المؤمنين،
0: نعم،
1: ويغيظ الكافرين،
0: صحيح،
1: ويغيظ أهل النفاق،
0: نعم،
1: والجفاء إلى غير ذلك،
0: نعم.
1: فقال عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين والمغربين له دوي، إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي،
0: سبحان الله العظيم،
1: صلى الله على سيدنا محمد،
0: نعم. فكيف بالمسلمين؟
1: نعم، فهذا الأمر، نعم، إظهار الفرح، إظهار السرور، هذا يحيي فينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعضهم لما سئل فقال: لسنا نحن من نحيي ذكراك يا رسول الله، بل ذكراك هي التي تحيي فينا، تحيي فينا معاني الشوق، معاني الحنين، تحيي فينا، يعني بمعنى تبعث فينا الأمل، تبعث فينا أن هذه الأمة مهما حصل لها ومهما أصابها من ضعف، فهذه الأمة متعلقة بجنابك يا رسول الله، ومتعلقة بشريعتك وعلى نهجك تحيا، ونهجك يعني نهج النبي عليه الصلاة والسلام وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هي نهج حياة، كما هو شعارنا في هذا العام.
0: نعم.
1: نهج النبي، نهجك يا رسول الله على نهجك نحيا، لأن نحيا بتعاليمك، نحيا باتباعك، نحيا باتباع أوامرك،
0: صحيح.
1: يكفينا أننا باتباع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وباتباع شريعته تكون لنا النجاة يوم القيامة من الخلود الأبدي في نار جهنم،
0: صحيح.
1: يكون لنا يعني دخول الجنات ودخول والحصول على الدرجات العلى من الجنة كلما اتبعنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قال بعضهم يعني في النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لو كنت أبصرته حيا لقلت له: لا تمشي إلا على خدي لك القدم، يعني لا أجعلك يعني تسير على الأرض.
0: على الأرض،
1: نعم، لو كنت أبصرته حيا لقلت له: لا تمشي إلا على خدي لك القدم، لا تمشي إلا على صدري لك القدم، لا تمشي إلا على عيني لك القدم يا سيدي يا رسول الله.
0: ف
1: يعني وهذه كمان يعني هذا التعلق وهذا الحنين وهذا الشوق وإظهار هذا الفرح والسرور، هذا عبادة لله تبارك وتعالى، إظهار الفرح بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا مأمورون به. الله قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، قال عزروه ونصروه، فالتعزير غير النصر، عزروه لها معنيان، تعزير بمعنى التأديب وهذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى الثاني عزروه أي عظموه. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا نحن مأمورون به، فإظهار الفرح والسرور هذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إحياء هذه الذكرى العظيمة والفرح والاحتفال بهذه الذكرى ونحو ذلك، هذا كله ولو لم يرد يعني نص صريح، إن بعض الناس ماذا يقولون، وهذا يكون فيه تمويه على الناس، ماذا يقولون؟ يقولون لهم: هل هذه طاعة أم معصية؟ فإذا قلنا لهم طاعة يقولون: هل علمها رسول الله أو لم يعلمها؟

0: معصية ولو كان طاعة، هل علمها رسول الله أو لم يعلمها؟ نعم. إلى غير ذلك. فبهذه الطريقة يعني أكيد نحن لا نستعمل هذه الطريقة لأنه ليس هكذا، ولكن هذا في معرض الرد عليهم.
1: نعم.
0: إنما نقول لهم ولو لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالترك ليس دليلا على التحريم.
1: نعم.
0: معنى كون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الشيء، أحيانا النبي كان يترك الأمر تخفيفا على الأمة.
1: نعم.
0: يعني في حق نفسه يفعل أشياء ويتحمل الصعاب، وفي حق الأمة يرشدهم إلى الأيسر والأسهل.
1: لا، ليخفف عليهم.
0: نعم، تخفيفا عليهم. بل بالعكس، هؤلاء مثلا لو دخلنا من نفس المنطلق الذي يتكلمون به، أحيانا ماذا يقولون؟ نقول لهم صلاة التراويح في رمضان.
1: نعم.
0: أو قيام رمضان، هذه الصلاة لو كان الأمر كما تقولون لكان الأولى أن نتركها لا أن نفعلها. طب كيف هذا؟ لأنه مش بس النبي تركها، ده فعل ثم ترك.
1: نعم. أيوة.
0: بس مش مجرد أنه ترك الأمر ما فعله، لا، فعل لما اجتمع أول يوم فصلى بهم، فاجتمع الناس ثم اجتمعوا في اليوم التالي فلم يخرج لهم، ثم قال خشيت أن تفرض عليكم.
1: نعم.
0: فمعناه فعل ثم ترك، وكان الأمر هكذا في عهد النبي، في حياة النبي، ثم في عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر.
1: نعم.
0: طب لما سيدنا عمر جمعهم على إمام واحد أبي بن كعب، ولما دخل في اليوم التالي ونظر وقال نعمة البدعة هذه، ليه سيدنا عمر ما قالش مثلا ما النبي تركها أنا كيف أفعلها؟ يعني بالعكس، هذا فيه رد كبير عليهم، إنه الفعل ثم الترك.
1: نعم.
0: بخلاف أن ترك الأمر بالمرة ولم يفعله.
1: لو كان حرام لو كان الرسول
0: نعم لا كان حتى نقول لك مثلا هل فعله الصحابة؟
1: نعم.
0: كان الأولى بعمر ألا يفعل.
1: صحيح.
0: لأن النبي تركها.
1: نعم.
0: ولكن سيدنا عمر لما رضي الله عنه لما نظر بعد ذلك واستعمل لفظ البدعة.
1: نعم.
0: قال نعمة البدعة هذه.
1: نعم.
0: ليه استعملها؟ لأنه هذا الشيء ما كان في زمن النبي، وما يعني أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا هذا بالنسبة للاجتماع على صلاة التراويح، أو كان مثلا أهل المدينة بيصلوا عدد من الركعات وأهل مكة بيصلوا عدد من الركعات، وسميت بالتراويح لأنهم أهل مكة كانوا يتروحون فيما بين عدد الركعات بالطواف.
1: نعم.
0: فأهل المدينة لما نظروا قالوا أن أهل مكة لما بيفصلوا بين الركعات بيطوفوا. إحنا ما عندناش، فزودوا هم في عدد الركعات.
1: نعم.
0: فكمان ده هذا إحداث شيء في طاعة.
1: نعم.
0: في عبادة. فلم ينهاهم مثلا العلماء أنس بن مالك أو غيره من العلماء، لم ينهاهم ولم يقول لهم كيف تزيدون أو كيف تفعلون كذا. نعم.
1: وهم أعلم.
0: نعم. لأنه الأمر هنا مرتبط بأي شيء يندرج تحت أصل من أصول الدين، لا يعارض الدين ولا يخالف الدين.
1: نعم.
0: كذلك أيضا، والأمثلة كثيرة جدا في مسألة مثلا جمع القرآن، حتى سيدنا لما حصل بين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر لما حصلت حروب الردة ومات كثير من حملة القرآن الكريم، فجاء سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه إحنا يعني زي بقولك إحنا خايفين لأنه مات كثير من حفظة القرآن، ونخاف على القرآن أن يذهب من الصدور.
1: لا.
0: بسبب موت الحفظة، فلو أمرت أن تجمع الصحف من كان عنده صحيفة، أي أحد كتب شيء من القرآن آية ونحو ذلك أو سورة أو سورتين ونحو ذلك، فلنجمع كل هذه الصحف بحيث تكون مرجعا لنا بعد ذلك.
1: لا.
0: فأول شيء سيدنا أبو بكر ماذا قال لسيدنا عمر؟ قال له كيف أفعل شيئا لم يفعله الرسول؟
1: نعم.
0: ثم صار سيدنا عمر يعاود مرة بعد مرة ويكلم سيدنا أبا بكر في هذا الأمر ويكلمه في هذا الأمر. شوفي سيدنا أبو بكر ماذا قال؟ قال فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر.
1: سبحان الله.
0: طيب هذه العبارة حتى شرح

0: صرح الله أول شيء لما قال كيف أفعل شيئا لم يفعله الرسول.
1: نعم.
0: ثم قال ثم شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. فمعناه إن هم غيروا في الدين؟ لا، معناه إنه أبو بكر نظر فكر، كما إنه سيدنا عمر نظر وفكر فوجد إنه هذا الفعل ولو لم يفعله الرسول ولكنه في مصلحة الدين، ليس معارضا للدين، إنما هذا يندرج تحت أصل من أصول الدين، يندرج تحت قاعدة من قواعد الدين، فلذلك شرح الله صدره وقبل مع سيدنا عمر. ما أصر على الرفض. فده بيبين لنا قد إيه إن الصحابة كانوا يعني
1: متفاهمين من بعضهم.
0: نعم. وكمان كانوا يعني بعضهم كان عنده آلة الاجتهاد.
1: نعم.
0: فكانوا ينظرون، ينزلون بعض الأشياء، مثلا هذه تنزل يعني هذه الحادثة أو هذا الذي حصل أو وغير ذلك كثير، يعني في أدلة كثيرة جدا لما سيدنا كذلك من فعل الصحابة. وإحنا ليه بنتعمد ذكر ما فعله بعض الصحابة؟ لأنه دايما يقول لك هل فعله الصحابة، هل فعله السلف الصالح. فبنديهم أدلة إنه الصحابة لم يقتصروا على الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل زادوا بعض الأشياء. ومعنى الزيادة هنا ليس معناهم أنهم جاءوا بدين جديد، لأنه البعض بيطلع يقول لك إيه، ما هو ربنا أنزل في القرآن، الوحي نزل على النبي، اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه المقصود بها إتمام قواعد الدين، مش المقصود بها إنه لا اجتهاد في الدين، إنه لا يجتهد أو إنه لا ينظر في الحوادث والأحوال التي تحصل والأمور التي تحصل أو أنه أغلق الباب، إنما الأصل قواعد الدين أتمت. أما النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نزل عليه بعض الآيات، هل معناه أنه هذا يخالف ذلك؟ لا. إنما آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمعناه بعد نزول اليوم أكملت لكم دينكم نزلت آية من القرآن، فهل معناه حصلت زيادة؟ لا، معناه قواعد الدين أكملت أتمت. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ترد إليه المسألة أو ترد إليه الحادثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبهم، ولكن النبي لما يجيب كان يجيب يعني يعطي قواعد، يعطي أسس العلماء يستنبطوا منها بعد ذلك. تلاقي أعطى حكم، لكن هذا الحكم صار قاعدة بعد ذلك للعلماء، فتلاقي العلماء عملوا مثلا عندك أصول الفقه، ده غير الفقه، في أصول الفقه يعني الأصول الأسس التي يستمدون منها الأحكام، وده كذا وده كذا وده كذا، وتلاقي مثلا كتب القواعد الفقهية ليستنبطوا منها الأحكام إلى غير ذلك. فالعلماء، فلذلك لما دائما نذكر بعض الأدلة نقول فعل الصحابة، الصحابة فعلوا كذا، ردا على هؤلاء دائما نقول هل الصحابة فعلوا، وده كله حتى نصل إلى يعني هذا التدرج كما يقولون في إيصال الأمر، هذا لابد منه، لأنه دائما بتلاقيهم إيه كالحية يطلعوا لك مرة من هنا، يطلعوا من هنا، يطلعوا من هنا. فينبغي الواحد دايما إيه يكون حاضر بالدليل. إنه مش أي حد يجي يقول لي أنت تفعل شيء لم يفعله الرسول يخوفني ويخليني خلاص زي بقوله
1: الضعيف. أكيد الضعيف اللي بده يقول
0: هيك. إنما ينبغي على الواحد أن يكون قوي الحجة، قوي البرهان، ومعه الدليل، وهذا ما عليه جمهور الأمة. جمهور الأمة المحمدية على هذا الأمر، على جواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من عصر يعني من عصور سابقة كثيرة، بل حتى العلماء لما استنبطوا من فعل الصحابة، بل من قول النبي وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن سبب صيامه يومي الاثنين والخميس، طب لما سئل وسئل عن أي شيء؟ عن الصيام. والصيام ما هو؟ عبادة، عبادة لله. طيب النبي سئل عن عبادة، لما أشار إلى الولادة لما قال عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه،
1: لأنه يوم معظم ومبارك.
0: نعم، فمعناه هناك ربط بين هذه العبادة وبين هذه النعمة، نعمة الولادة.
1: نعم.
0: ما هو الربط بينهما؟ الربط بينهما هو الشكر لله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: فهو يصوم عبادة لله شكرا لله على نعمة إظهاره في هذا اليوم، وعلى نعمة ولادته. نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ، يعني مش أولادنا هلأ بهالأيام، بما أنه عم يأثروا في ناس، عم يأثروا على الضعفاء.
0: نعم.
1: فكيف بده يكون تعاملنا مع أولادنا بهالأيام وعن الاحتفال بالمولد؟ كيف بدنا نعمل لينك بين هون وهون؟
0: نعم، بالعكس، هذه فرصة عظيمة. النهاردة كلنا بنشوف أغلب الأولاد أو كثير من الأولاد انشغالهم، أول شيء لما غابت القدوة في نفوس الكبار والصغار، فصارت يعني زي ما بيقولوا تغيرت المفاهيم، فصار قدوتهم فلان وفلانة، من أحيانا من الماجنين والماجنات، أحيانا من بعض الأشخاص يعني
1: عم يقتدوا فيهم.
0: نعم، وقد وبعضهم فساق، وبعضهم من غير المسلمين أصلا، أو بعضهم يعني من حيث الناحية الأخلاقية والشرعية لا قيمة له.
1: نعم.
0: بل يعمل على نشر الرذيلة.
1: نعم.
0: وبعضهم يعمل على نشر الفساد والإفساد. فصار الأبناء تعلقت قلوبهم بمثل هؤلاء، وصدرت إليهم هذه النماذج. فتلاقي الولد أو البنت أو كذا دايما فكره يكون زي فلان وزي فلانة، زي كذا وزي كذا، وكلنا بنعرف الكلام ده كله.
1: نعم.
0: طيب ده ليه؟ لأنه نحن قصرنا.
1: نعم.
0: نحن قصرنا، وكل واحد مننا، الأب أو الأم والأخوة نحو ذلك، كل واحد منا عليه دور وعليه مسؤولية. المعلم بالمدرسة عليه مسؤولية. صح. الشيخ في المسجد عليه مسؤولية.
1: نعم.
0: كل واحد منا في موضعه الذي هو فيه وفي مكانه الذي هو فيه، كل واحد منا عليه مسؤولية. وهذه فرصة. بالعكس، يعني في هذا الزمان يعني بنقول مطلوب أكثر وأكثر إنه إحنا نظهر مثل هذا الاحتفال. ليه؟ لأنه غاب عن كثير من الكبار قبل الصغار.
1: نعم.
0: يعني صارت بينهم وبين هذا النبي، وبينهم وبين تعاليم هذا النبي، صار في يعني جفوة أو انقطاع أو بعد، يعني إن صح التعبير. فهذا مثل هذا الاحتفال ده فرصة ان احنا نعمل ايه؟ لانه اكيد ابني او بنتي هيسألوني، هو الاحتفال ده ليه؟ ده في حد بقوله في احتفال كبير يوم الاحد مش عارف بالمكان الفلاني، طب هو الاحتفال ده ليه؟ فببدأ انا اكلمهم واقول لهم هذا الاحتفال بذكرى ولادة النبي.
1: نعم.
0: ومن هذا النبي؟ فبتلاقي فرصة كمان انه حتى الكبير اللي هو لا يعرف بيعمل ايه، علشان الولد لما يسأله يبدأ يتعلم من هذا النبي، متى ولد.
1: نعم.
0: أولاده، زوجاته، حياته، كيف كان يعيش، كيف كان يعمل، كيف كذا كيف كذا. وحتى دي فرصة كمان ان احنا ندرب ولدنا مش بس بمجرد الكلام، الولد بيتعلم بالحال وبالمقال.
1: أكيد.
0: يعني الواحد مننا مثلا حتى في البيت مثلا بيجي ربي ولاده، مثلا إذا أراد أن يأكل مش بس بيكتفي نقول له النبي كان يأكل مثلا بثلاثة أصابع وكان يأكل كذا، فممكن يعمل واحد طريقة تانية في التعليم، فأقول لهم إيه مثلا النبي كان يحب كذا مثلا من الطعام.
1: نعم.
0: فأقول لهم إيه رأيكم تعالوا نحن نأكل شيء كان يحب النبي أن يأكله.
1: نعم.
0: نأكله كما كان يأكله النبي، ويعلمهم أن هذا الطعام كان مثلا الثريد، مثلا يعمل ثريدا ثم يقول لهم النبي كان يحب أن يأكل الثريد، فتعالوا نعد، ويعودهم، وكمان يعودهم مرة بعد مرة أنه مثلا مش كل مرة نجلس على الطاولة والكرسي، مرة نجلس على الأرض.
1: نعم.
0: ونعلمهم طريقة السنة. نعم. فده اسمه تعليم بالحال.
1: نعم.
0: طب مثلا أنت ليه لابس النهاردة كده؟ أنا مثلا يوم الجمعة يعودهم أنه هو يوم الجمعة يغتسل ويتطيب، يلبس مثلا الثياب البيض قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة، يفعل بعض السنن، قلوا النهاردة الجمعة فيه نعم. سنن كذا وكذا وكذا نعم وهكذا. فالولد بيعمل إيه؟ الولد والبنت بيتعلموا نعم آه ده بابا كان بيعمل كذا، ماما كانت بتعمل كذا نعم. فبيتعلموا منه، ويبقى هذا التعليم في أذهان الصغار وفي أنفسهم، مش بس مجرد، لأنه بنلاقي ناس كتيرة جدا يقول لك أنا مش عارف ابني بيجيب الحاجات دي منين، او البنت مثلا مش عارف انت بتجيب الحاجات دي منين. طب ما هو الولد لو انت ما قلتلوش ما هو بينظر
1: نعم.
0: انت بتشوفي مثلا لما الولد مثلا بيلاقي مثلا الحذاء بتاع ابوه فيلبسه، او الجاكيت بتاع ابوه، او مثلا
1: يقلده.
0: كذا فدايم يكون كبير عليه بس نعم. بيلبسه ده بابا كان بيلبس ده نعم. فهذا فينبغي ان ننتبه لأفعالنا، لأقوالنا، لحركاتنا، لسكناتنا، لأنه في الولاد كمان بيقلدون
1: نعم
0: ويفعلون مثل ما نفعل
1: نعم أكيد. وخصوصا إذا تركنا الأولاد نحن ما علمناهم بما يفيد
0: حيتعلموا
1: نعم. برا بما لا يفيد
0: أكيد. النهاردة حضرتك عارفة أنه مش بس إحنا اللي بقينا بالرب، لا ده التليفون مشاركك والبرامج المعروفة
1: صحيح.
0: هنا وهناك والفيديوهات وما إلى ذلك، كل ده بيشاركك في أمر التربية، يعني الولد بيشوف
1: نعم.
0: فما كنت الواحد ما كانش يكون حريص على أولاده ويتابع وينظر إلى هذه الأمور، ممكن الولد بيضيع من تحت ده وهو لا يدري
1: نعم.
0: ومش
1: نعم.
0: معنى كده كمان في أمر تاني مهم اللي هو لك، يعني أنا هراقبهم، يقولوا المراقبة لا تعني التخوين، دي قاعدة كده العلماء بيقولوا عليها، المراقبة لا تعني التخوين
1: نعم.
0: مش معنى أن أنا براقب يعني أنا بخونك، لا، المراقبة لما براقب أولادي وأهل بيتي وغيره بمعنى، مش بمعنى تتبع العورات لا، بمعنى أنا أراقب، بمعنى أنظر حتى أقوم إن وجدت
1: نعم.
0: اعوجاج
1: نعم أصحح الخطأ أيوة. إذا كان
0: كيف
1: موجود،
0: كيف أعرف أن هذا خطأ، كيف أعرف أنه في اعوجاج حتى أصلحه وحتى أقومه، لما أتابع، أنما مش أترك كل شيء وأقول لا أصل أنا عاطي الثقة
1: نعم.
0: فرق بين الثقة وفرق بين أن أنا أتابع وأراقب من أجل أن أقوم ومن أجل أن أصلح ومن أجل أن يعني أن أتابع كل نعم. هذه الأمور
1: نعم. حقيقة هذا الموضوع خصوصا بالنسبة للأولاد فضيلة الشيخ موضوع كبير ومهم جدا إن شاء الله
0: نعم.
1: تعالى فيما بعد حيكون لنا لقاءات معك عن تربية
0: تعالى.
1: الأولاد وهيدا تحت طلب المستمعين يعني خصوصا أخ يعني كان عم يحكي بالنسبة لهالموضوع. شو الرسالة اللي بتحب توجهها للمستمعين بهالمناسبة العطيرة؟
0: والله بنقول كل الناس يعني أظهروا الفرح والسرور، وحقيقة خاصة في ونحن في بلاد الاغتراب
1: نعم.
0: يعني شاركوا، احنا عندنا إن شاء الله يوم الأحد ذكرى عظيمة احتفال المولد النبوي
1: نعم.
0: نريد أن نظهر للناس مدى محبتنا ومدى تعلق المسلمين بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فننزل إلى الساحات وننزل إلى الأماكن، ننزل ويعني كما يقولون إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام ولإدخال السرور على قلب النبي عليه الصلاة
1: نعم.
0: والسلام. النبي يفرح بمثل هذا نعم. لما بعض العلماء رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا فسأله عما يفعله بعض المحبين وبعض المسلمين من إظهار الفرح والسرور والولائم إلى غير ذلك محبة بالنبي عليه الصلاة والسلام وفرحا بمولده
1: نعم.
0: فهذا العالم نقل النص الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يستأنس به
1: نعم.
0: يعني نحن لا نعتمد أنه لأنه في الرؤية حصل كذا فهذا دليل لا
1: نعم.
0: هذا يستأنس به من باب الاستئناس. فالنبي ماذا قال له؟ قال له من فرح بنا فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به
1: جميل.
0: فالواحد لما يظهر الفرح والسرور والبهجة، وهذا الأمر ليس فيه مخالفة للدين
1: نعم.
0: قلنا هو من الدين، بل الصحابة أنفسهم فعلوا هذا الأمر
1: نعم.
0: لما النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة خرج على بعض الصحابة وقد اجتمعوا، عملوا حلقة جلسة وقاعدين بيتكلموا فيما بينهم، فالنبي سألهم عليه الصلاة والسلام ما الذي أجلسكم؟ فماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونشكره على ما من به علينا بك يا رسول الله. قالوا له ايه؟ قالوا ونشكره على ما من به علينا بك بسببك يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم يا مبتدعة، ما قال لهم يا مشركين، ما قال لهم لما تغالوا في،
1: نعم،
0: الفضل كله لله ونحو ذلك كما يفعل البعض، بل النبي قال الله ما أجلسكم إلا هذا، يعني استحلفهم، قال والله ما أجلسنا إلا ذاك إلا هذا الأمر. قال أما وإني لم أستحل أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فالصحابة اجتمعوا من أجل أن يشكروا الله على نعمة وجود محمد عليه الصلاة والسلام. بل ما ورد في الأثر الذي رواه أبو داود السجستاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة يتحدثون فيما بينهم، فقال قائلهم أفلا ترون إلى العجب، لقد اتخذ الله إبراهيم خليلا مقام الخلة والاصطفاء. وقال آخر أفلا ترون إلى العجب، لقد كلم الله موسى تكليما، يعني أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة. وقال الثالث أفلا ترون إلى العجب، عيسى من روح الله، يعني معناه أن روح عيسى روح كريم مشرف عند الله تبارك وتعالى. فخرج عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم أما وإني قد سمعت ما قلتم، فإن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وإن موسى كليم الله وهو كذلك، ألا وإن عيسى من روح الله، ألا وإني محمد حبيب الله ولا فخر. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم فضائله، قال ألا وإني محمد حبيب الله ولا فخر، ألا وإني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ألا وإني أول شافع وأول مشفع، ألا وإني بيدي لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن سواه من النبيين تحت لوائي، ألا وإني أول من يحرق حلق الجنة فيقول الخازن من، فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. ونحن إن شاء الله تعالى رغم الجفات النفات حنحتفل وحنضلنا نعظم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل لك من كلمة أخيرة أو دعاء لمستمعينا الكرام توجه لهم إياها؟
0: نقول للجميع بانتظاركم إن شاء الله يوم الأحد، لا تتأخروا، أظهروا الفرح، أظهروا السرور، يعني أظهروا الابتهاج، وتعلقوا بأخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعلموا تعاليمه، وسيروا على نهجه، فنهجه يعني فشريعته نهج حياة صلى الله عليه وسلم.
1: حنحيي هيدي الشعار إن شاء الله تعالى بالاحتفال الله الكبير
0: بإذن الله تعالى، تعليما وتعلما بإذن
1: نعم
0: الله
1: إن شاء الله تعالى.
0: تعالى
1: شيخ أحمد فيكم. بارك الله فيك الله وجزاك الله عنا كل خير، وإن شاء الله تعالى دايما تكون منورنا وحاضر معنا بالإذاعة.
0: الله
1: آمين وإياكم. بارك الله فيك.

إذن مستمعينا الكرام، ما فينا إلا ما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لفضيلة الشيخ الأزهري الدكتور أحمد سمير على الوقت الجميل اللي أعطانا إياه، والكلمات الطيبة والمعلومات القيمة اللي شاركنا فيها، وعلى هالنفحات الإيمانية بمناسبة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد نحن بدورنا كمان بندعيكم للاحتفال الكبير اللي كلكم صرتوا بتعرفوه، اللي هو نهار الأحد، ما في إلا أيام معدودة وبيجي هالاحتفال الكبير الأحد هيدا إن شاء الله تعالى ب 90 ميموريال أفينيو ليفربول بالويتلم ليجا سنتر. ما تنسوا هالأدريس، العنوان هيدا ما تنسوه أبدا، حتى لو رحتوا وتركتوا العنوان بالبيت هيدا حيدلوا براسكم إن شاء الله تعالى. ويتلم ليجا سنتر 90 أي ميموريال أفينيو ليفربول. نتمنى نشوفكم كلياتكم بهالاحتفال الكبير الضخم. بارك الله فيكم، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

نعم، يعني اليوم بس لأنه كان معنا مقابلة مع فضيلة الشيخ فتغير البرنامج كله، فهيدا كله شيء منيح وعم نتعلم منه شيء جميل جدا، أنه نتعرف عن حياة الرسول، لأنه وجود القدوة الحسنة في حياة المرء المتابعين الكرام هي ضرورة لابد منها ليحتذي بها الإنسان ويكتسب منها الصفات الفاضلة والمنهج السليم. نعم، سواء ذلك في طاعة الله تعالى، في أداء العبادات والفرائض، أو التعامل مع النفس وتزكيتها وتدريبها على الأخلاق الفاضلة، أو مع الأهل والأبناء داخل الأسرة من أجل بناء أسرة متماسكة، أو مع المجتمع حتى من حوله في أمور الدين والدنيا وهكذا. ومن أجل ذلك جعل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة التي يحتذى به، حتى يعيش الناس مع هذا الدين والرسول صلى الله عليه وسلم واقعا حقيقيا بعيدا عن الأفكار المجردة.

نعم أحبابنا الكرام، فكان هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم خير قدوة للأمة في تطبيق هذا الدين ليكون منارا لها إلى يوم القيامة. يقول الله جل وعز في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم.

والرسول عليه الصلاة والسلام كان قدوة حسنة في مجالات الحياة المختلفة. فلقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي عليه الصلاة والسلام حين قالت: كان خلقه القرآن. سبحان الله العظيم. فخلينا نتبع أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ونقتدي فيه بحاله ومقاله.

نعم أحبابنا، خلونا نعيش سعداء مع الرسول وبأخلاق الرسول، ونتوجه، أنا بنفسي بقولكم أتوجه إلى أخواننا وأحبابنا لنذكرهم بأن أحسن الهدي هو هدي نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التزامنا بهديه هو خير لنا في دنيانا وآخرتنا. رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم علمنا العقيدة الصحيحة التي بها النجاة في الآخرة، وعلمنا كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي ونحج، وكم في هذه الأعمال من فوائد لنا في الدنيا والآخرة. وكذلك أحبابنا الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نخاطب أبوينا وإخواننا وأهلنا، وكيف نتعامل مع الجار، وكيف نقف في الطريق، وكيف نجلس في المساجد، وغير ذلك من تربية الأبناء وأمور الحياة اليومية التي نعيشها. فإخوتي وأخواتي، يا أحباب رسول الله، فكروا ملياً في السؤال التالي: إن كنا نعتقد أن أحسن الهدي هو هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن فلاحنا في الدنيا والآخرة يكون باتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لا نعزم على تطبيق هذه التعاليم والالتزام بسنة نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، لنحيا سعداء ونموت سعداء؟ في علماء كتير، في صحابة بعد الرسول كانوا وتابعين وعلماء، وبعض علماء وبعض علماء وبعض أولياء، ما حدا حرم الاحتفال بالمولد، ما حدا حرم هالاحتفال اللي هو فيه قراءة قرآن، ذكر الأناشيد وأوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتماع الناس وتقديم الحلوى لإلهم، ويتبركوا بشعرة الرسول، ما حدا بدنا نحرم. فكلياتنا بدنا نحتفل، وكلياتنا بدنا نسعد بهاليوم، فخلونا نسعد بهاليوم. فكروا بهيدا السؤال وابدأوا بالتغيير أحبابنا الكرام. إذا كنتوا بالفعل بتعتقدوا أنه أحسن الهدي هو هدي نبينا الكريم، وأنه فلاحنا بالدنيا والآخرة كيف حيكون؟ باتباع سنة نبينا محمد، سبحان الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، لقائي بيتجدد فيكم نهار الجمعة إن شاء الله تعالى مع الحاجة خديجة. فإلى الملتقى، استحفظكم الله، وإلى اللقاء. وكمان بنرجع منجدد الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور الأزهري أحمد اللي كان معنا ضيف كريم، وكلمنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن هالمناسبة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات، عليكم وعلى أولادكم وأولاد أولادكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى. أستحفظكم الله، وإلى اللقاء.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة روح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا: هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
7: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
8: Una nascita che ha cambiato il mondo, un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita. Onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام.

أوراد المساء. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم هذه النشرة الموجزة.

أهلا بكم. ارتفع عائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى 5.16%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما، ويعكس الارتفاع مخاوف المستثمرين من التضخم وزيادة الديون، ما دفع إلى بيع السندات وطلب عوائد أعلى. كما ويحذر خبراء من أن ذلك قد يرفع تكلفة خدمة الدين الحكومي وتكاليف اقتراض الشركات وأسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية. وارتفع عائد سندات 3 سنوات إلى 4.73%. هذا وجاء التطور ضمن موجة عالمية مماثلة، مع ارتفاع عوائد السندات في اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وسط قلق متزايد من التضخم والديون. تستعد أستراليا لتقييد إتاحة لقاح كوفيد-19 المجاني اعتبارا من الأول من تشرين الأول أكتوبر، ليقتصر على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، وسيشمل المجاني من بلغ 75 عاما فأكثر كل 6 أشهر، ومن تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما سنويا. كما يبقى اللقاح مجانيا لمن هم في سن 18 عاما فأكثر إذا كانوا يعانون ضعفا شديدا في جهاز المناعة. وقد حذر خبراء من أن بعض الأصغر سنا ممن يعانون أمراضا مزمنة قد يفقدون الحصول المجاني، فيما أظهرت البيانات ارتفاع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين وسط انخفاض معدلات التطعيم بين الفئات الأعلى خطرا حاليا. التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازيشكيان في بشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث أكدا مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما رغم التوتر العسكري والسياسي في المنطقة. وقال بوتين إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هش، وإن موسكو تبحث تزويد طهران بالسلع الضرورية، فيما شكر بازيشكيان روسيا على دعمها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وفي الملف الفلسطيني، قالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة خلال عملية في غزة وإطلاق نار وسط القطاع، فيما قال جيش الاحتلال إنه استهدف مواقع تهدد قواته واعتقل مسؤولا في حماس. في سوريا، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 65 توغلا خلال تموز يوليو واعتقلت 147 شخصا منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم محتجزين. وأضاف أن دمشق تتمسك بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وبالحل الدبلوماسي، معتبرا إعلان الجيش الإسرائيلي بقائه في جبل الشيخ تكريسا للاحتلال. ومن جانب آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيعزز السلام والاستقرار والردع الجماعي، فيما أكدت الدول الثلاث دعم خفض التصعيد والحلول السلمية للأزمات الإقليمية. أخيرا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ميانمار لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، مؤكدة عدم مشاركتها في خطة ماليزية لإعادة 1476 شخصا أواخر أيلول سبتمبر، وطالبت بأن تكون أي عودة طوعية وآمنة وكريمة وبعد قرار مستنير. متابعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري الذي وفيناكم به اليوم في هذه الساعة. نشكركم على المتابعة.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

حلقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض اللآلئ منها تزين مجالسنا وتعطر أجواء. للإمام جمال الدين يحيى الصرصري الحنبلي براعة فائقة في نظم الشعر البليغ، ولا سيما في مجال المدح النبوي منه، وقد اخترنا من أشعاره في بيان نسب النبي عليه الصلوات الله وسلامه أبياتا عاطرة، وهي قوله: أحمد الهاشمي أكرم خلق الله أصلا، إذا تعد الأصول شيبة الحمد جده، هطل الغيث به والربيع وان كليل. سل من هاشم بن عبد مناف كاسر الجوع والجدوب تصول، نسب حل في قريش ذراها، دون مرساه شامة وطفيل. حاز فيه بنو كنانة من عدنان مجدا بناه إسماعيل. ولقد طاب والمهيمن ربي منبة أصله الخليل الجليل، ولعمري به قريش استفادت شرفا لم ينله قبل قبيل. وصفه المرتضى لموسى وعيسى بينته التوراة والإنجيل.

وبه أحسن البشارة شعيا وعزير وبعده حزقيل، واهتدى تبع بما بين الأحبار من نعته الذي لا يحول، وتصدى كعب لآل لؤي ولديه شبانها والكهول، قبل خلق النبي بالحقب الخمس خطيبا وهو اللبيب النبيل، ذاكرا مبعث النبي وود النصر لو كانت الحياة تطول، وجلاه لشيبة الحمد سيف بحلاه وما إليه يؤول.

0: ولقد قام في المواسم قس شاهدا أنه نبي رسول، ورأى الراهب النبوة قد لاحت عليه كأنها قنديل، إذ رأى فوقه الغمامة ظلا وتميل الظلال أنى يميل، ولنعت الرهبان أفضل هاد كان سلمان في البلاد يجول، فرأى عنده العلامات حقا فاغتدى وهو قابل مقبول.
1: الصلاة والسلام عليك.
0: ويختم الصرصري قصيدته بقوله: يا حبيب الرحمن أنت المرجى والوجيه المشفع المأمول، قد قصدناك في حوائج فاسأل ربك اليسر فهو نعم الوكيل.
2: باقات من أشعار المولد. الشعر العربي الإسلامي في المولد وصاحب المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحار متصلة وأقمار مجتمعة، وبعض الآلي منها تزين مجالسنا وتعطر أجواءنا.

دنيا هدي محمد قد حل الأنس على الدنيا في مولد هادينا الأسعد والكون تباهى في حلل من نور الهادي يتوقد والشمس تسامى والشمس تسامى في فلك لتحيك خيوطا من عسجد وليالي الشرك قد انمحلت من وهج المخ

وبحيرة ساوة قد جفت من سر الماحي ذي السؤدد. إبليس الرنة قد صاح، فرسول الله غدا يقصد من مولده أبدى غيظه. أهل التجسيم له مسند، والخالق ربي سبحانه عن أين جل وعن مقعد. لا يشبه ربي مخلوقه، قد زاغ الكفار الأجرد وازداد ضلالا إذ حرم قصد الهادي عند المرقد. ووجود الدنيا من أجله، ما أعظم قدرك يا

أحييك حديثا أم معبد عن شاة سل وكذا لبن ذا ضرع الشاة لها يشهد أو رمت الوصل فلا تيأس فمحمد من غيث أجود فملائك ربك قد حفت أجناح

ألثم ذاك القبر الأوحد، أبكي شوقا أرجو قربا، هذا حب الله محمد، صوت في الآفاق تردد نور

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Medina floreció una historia de bondad.
8: Un mensaje de misericordia, un legado de guía, una forma de vida que ha marcado a generaciones. Él es el profeta Muhammad, la paz sea con él. La Asociación de Proyectos Benéficos Islámicos, Islamic Charity Project Association, bajo el auspicio de Darul Fatwa, le invita cordialmente a la celebración anual del Maulid. Acompáñenos el domingo 6 de septiembre de 2026 en una velada inspiradora que incluirá recitación del Corán, actuaciones multiculturales y del club infantil, y así como momentos de recuerdos y reflexión en el Whitlam Leisure Center, 98 Memorial Avenue, Liverpool. Las puertas se abrirán a las 3 p.m. y el programa comenzará a las 4 p.m. Visite mauledconcert.org.au para obtener más información. Recordamos su nacimiento, honramos su mensaje y llevamos adelante su legado, porque vivimos siguiendo su camino.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي ظللته الغمامة

سنتابع اليوم في الإضاءة على محطات من حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام متسلسلة زمنياً بحسب عمره.

إن من رحمة الله عز وجل أن بعث فينا رسوله العظيم محمداً صلى الله عليه وسلم، وأرسله بشيراً ونذيراً، فهدى به الأمة وكشف الغمة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور.

بقراءة سيرته نستذكر أن الدنيا التي نعيش فيها لا تدوم لأحد، فلا ينبغي أن نتنافس عليها، وجدير بنا أن نتأمل في عظمة أخلاق رسولنا الكريم وحسن أدبه، ونهذب بها أنفسنا ونصلح واقعنا وحياتنا. إن ذكرى ولادة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مناسبة لنتحدث عن عظمة النبي وتعاليمه النيرة، عن إرشاداته ومبادئه ونهجه الذي هو طريق النجاة وعنوان الفلاح في الدنيا والآخرة.

ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب حين أراد الخروج إلى الشام تاجراً ورؤية بحير الراهب.

لما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة، أخرجه عمه أبو طالب معه إلى الشام، وكان معهم أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ أي كيف عرفت؟ قال: إني أعرفه، خاتم النبوة في أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فقال: انظروا إليه، عليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم فقال:

0: إلى الشام ثانياً مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها وقصة نسطور الراهب.
1: زهت وتسامت الأنوار بمولد سيد الأبرار.
0: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخير، قال له أبو طالب: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، ليس لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لها ويصيبون منافع، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها من طهارتك. وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة، وتبعث بها إلى الشام، فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه. أرسلت إليه فقالت: إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي أبا طالب فقال له ذلك، فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام.

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم الشام، فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسطورا. قال: فتطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه، فقال: يا ميسرة، من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: من قريش، من أهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال: أفي عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم، لا تفارقه قط. قال الراهب: هذا هو، وهو آخر الأنبياء، ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. فوعى ذلك ميسرة، ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بصرى، فباع سلعته التي خرج بها واشترى. فكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعة، فقال له الرجل: احلف باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط. فقال الرجل: القول قولك. ثم قال لميسرة وخلا به: يا ميسرة، هذا نبي، والذي نفسي بيده، إنه لهو هو، ويجده أحبارنا منعوتا في كتبهم. فوعى ذلك ميسرة، ثم انصرف أهل العير جميعا.

كان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره، وقال: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجارتها وقد ربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ما سمته له، فلما أخبرها ميسرة بقول ذاك الراهب وبما أبصره

من الخوارق والعجائب التي هي من تباشير النبوة وآياتها، رغبت في نكاحه لأمانته وحسن خلقه وصدق حديثه، فزوجها منه أبوها وكان عمرها نحو 40 سنة، وولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم.

لما اجتمعت قريش لبناء الكعبة خشية أن يهدمها السيل، بنى كل فرقة جانباً، فلما وصلوا إلى محل الحجر الأسود اختلف أشرافهم في من يضع الحجر موضعه، فكل قبيلة تريد رفعه دون الأخرى، وتنازعوا تنازعاً كثيراً حتى وقف أمرهم في ذلك الشأن، واستمروا على ذلك نحو 5 ليال، واستعدوا للقتال، وتعاهدوا على الموت، فقال أسنهم: حكموا فيما بينكم أول داخل إلى المسجد، ففعلوا. فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين رضينا به، فحكم بينهم، فقال: هلم إلي ثوبا، أي أعطوني ثوبا، فأتوه به، فوضع الحجر الأسود فيه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا، فرفعوه جميعا، ثم لما بلغوا به محله أخذه بيده فوضعه مكانه، فرضوا كلهم بما جرى من حكمه بذلك.

سيدي يا رسول الله، ما أعظمك وكل ما فيك عظيم، ما أعظمك في مولدك بل وقبل مولدك وأنت في بطن أمك السيدة آمنة، حيث كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالاً لك، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر صعد الماء إليها إكراماً لك وأنت في أحشائها، وحين ولدت خرج معك نور أضاءت له قصور بصرى، وغاضت بحيرة ساوى، وتصدعت شرفات كسرى، وصاح إبليس ورن رنة عظيمة كما رن حين لعنه وحين نزلت سورة الفاتحة.

وما أعظم بركتك في بني سعد حين كفلت حليمة السعدية أمر رضاعتك، فعم السعد كل بني سعد، وظهر أثر بركتك جليا كالشمس. وحين عادت بك حليمة إلى أمك فارقتك، وكبدها من الفراق كليمة.

ما أعظمك يا سيدي في نشأتك وفي شبابك في مكة أم القرى، حيث عرفوك صادقاً أميناً، ما جربوا عليك كذباً قط ولا رذيلة ولا دناءة ولا خسة قط، فما وجدوا حين صدعت فيهم بما أمر الله تعالى شيئاً يعيبونه عليك، فلفقوا التهم والافتراءات والأباطيل، فكان ثباتك يا سيدي كالجبال الراسيات، وصبرك لا يلين للطغاة، حرصت على هداهم وحرصوا على تكذيبك ودعوتهم لما فيه نجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة.

أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من نفحات هذه السيرة العطرة، من نفحات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسوله ومجتباه العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا يا رحمن، وتوفنا على كمال الإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام. لازلنا نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتابع بقراءة الكتاب، أتينا بكتاب اسمه حسن المقصد في عمل المولد للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، مرت على وفاته مئات السنوات. هذا الكتاب هي في الحقيقة رسالة ألفها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في بيان جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا الكتاب يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم لا؟ يقول الحافظ السيوطي: والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام. هكذا بحذافيره قرأنا لكم ما ذكره الحافظ السيوطي في هذه الرسالة التي أسماها حسن المقصد في عمل المولد. وهذا واحد من العلماء الذين أجازوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في الدرس الماضي عن الحافظ ابن دحية الذي جاء من بلاد المغرب، وصل إلى العراق إلى الملك المظفر، وهناك ألف رسالة في المولد. هذه الرسالة أسماها التنوير في مولد البشير النذير، وقرأ هذه الرسالة على الملك المظفر فأجازه عليها بألف دينار، مبلغ كبير من المال، وذلك تشجيعا له وتشجيعا للعلماء على أن ينحو هذا النحو. الآن نكمل معكم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الروائح الزكية، ووصلنا معكم إلى فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. قال: فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية في سورة القلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير كانت في القرآن هي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية في أواخر سورة التوبة. ومعنى عنتم أي يعز عليه مشقتكم، والعنت هو المشقة. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية في سورة الفتح. وذكر الله تعالى بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صحابته هو منصوص عليه في الإنجيل ومنصوص عليه في التوراة. هذا الإنجيل الذي نزل، الكتاب السماوي الذي نزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام باللغة السريانية، فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صحابته الكرام. وكذلك في التوراة، هذا الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام وهو باللغة العبرانية أو العبرية. كذلك ورد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة الأصلية المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام. وذكرهم الله تعالى بأنهم كزرع، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بالدعوة وحيدة، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب فالتفت عليه القلوب وصار الناس يدخلون في دين الله الواحد تلو الآخر. قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه. عادة لما أنت تزرع تكون هذه النبتة وحيدة صغيرة، ثم تنمو ثم تتفرع ثم تبدو فيها الثمار، وهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة بدأ وحيدا عليه الصلاة والسلام، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب، ووصفه الله تعالى في القرآن ووصف صحابته كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، النبتة لها ساق، الشجرة لها ساق. النبتة في بداية الأمر يكون ساقها غير متماسك، يكون بعضه طري، لما تنمو هذا الساق يكبر ويقسو. وهكذا الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى الواحد تلو الآخر، حتى صاروا يدخلون أفواجا أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والإصر هو العهد. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله كقوله تعالى:

0: الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هؤلاء قوم من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحجرة، كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مجاورا للمسجد وكانت هناك حجرات، وكل حجرة كان فيها واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في وقت الظهيرة في وقت القيلولة، ثم جاء هؤلاء وهم من جفاة بني تميم، صاروا ينادون، وقفوا خارج الحجرة وصاروا ينادون يا محمد يا محمد، وهو نائم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر هؤلاء في كتابه العزيز بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله تعالى ذمهم في كتابه العزيز بسبب ما فعلوا، وهؤلاء من جفاة بني تميم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو صبروا على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. والمعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي يقال لهن أمهات المؤمنين، حرم الله عليهن زواج أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هن يقال لهن أمهات المؤمنين. لا يحل لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، إنما هو تزوج بأكثر من ذلك، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد. أما سائر المؤمنين من هذه الأمة لا يحل لواحد من المؤمنين أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد، إنما إن طلق واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، إن ماتت واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، أما أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد هذا لا يجوز. رسولنا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد. وأول واحدة تزوجها عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم. باقي النسوة التي تزوج بهن عليه الصلاة والسلام لم يلدن له، أما إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام فهو من ماريا، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة لرسول الله ولم تكن زوجة. فهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن أحكام خاصة، من ذلك لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن أحكام خاصة في حال الحياة، كان يجب عليهن لبس الجلباب وتغطية الوجه، وهذا شيء خاص بهن، ومن ذلك بأنه لا يجوز لهن أن يكشفن أمام الرجل الأعمى. مرة دخل عليه الصلاة والسلام على اثنتين من زوجاته وكان هناك رجل أعمى، فقال لهن عليه الصلاة والسلام: احتجبن منه. فقالتا: هو أعمى يا رسول الله، لا يرى. فقال: أفعميوان أنتما؟ احتجبا منه. قال ابن حجر: هذا شيء خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر المؤمنات يجوز لهن الكشف أمام الرجل الأعمى لأنه لا يرى. واحدة من الصحابيات لما مات زوجها وهي أسماء، قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين أي ترفعين ثيابك عنده، يعني أجاز لها أن ترفع ثوبها أمامه لأنه لا يرى. وهذا هو ابن أم مكتوم الذي ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. وبعد نزول هذه الآية كان كلما أتى هذا الرجل الأعمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له رداءه، وكان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته، أي بحياة نبيه، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: فصل في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله، ووالده عليه الصلاة والسلام مات شابا، كان عمره 18 سنة لما مات، وكان مسلما مؤمنا. عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله يقول: والد الرسول ما ماتا كافرين. والد الرسول يعني عبد الله وآمنة ما ماتا كافرين، يعني ماتا على الإيمان. لكن للأسف بعض النساخ حرفوا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فحذفوا كلمة ما فصارت والد الرسول ماتا كافرين، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، جده اسمه عبد المطلب. هو عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، إنما سمي بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، اسمه الأصلي لعبد المطلب شيبة الحمد، سمي بعبد المطلب. كان يوجد رجل اسمه المطلب راكب على الدابة، أركب خلفه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه الناس قالوا: من هذا الذي خلفك على البعير؟ فقال: عبدي. فسمي بعبد المطلب، يعني خادم المطلب. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كذلك مناف ليس من أسماء الله، بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله وهو الذبيح على الصحيح. ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. سيدنا إسماعيل تربى في الحجاز عند قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، تعلم عندهم اللغة العربية وتزوج واحدة منهم. إليه ينسب عرب الحجاز. هنا المؤلف يقول وهو الذبيح على الصحيح، يعني بعض العلماء قالوا الذبيح هو إسحاق عليه السلام ابن نبي الله إبراهيم، إنما المشهور بأن الذبيح هو من؟ سيدنا إسماعيل. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم فرع من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي بإسناده عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان له اثنان من الولد، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أمه هاجر، وأما إسحاق فأمه سارة. إذن الحديث إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار. فصل في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم. وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول، هذا قول آمنة، ما أدري. فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. فقالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت فكنت أقول ذلك. وروي أيضا عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله ابن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر مولده الشريف. روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وفي ذلك دلالة على كرامة آمنة عند الله تعالى. هي كانت في مكة لما كانت تلد رسول الله، كشف الله تعالى عن بصرها فرأت قصور الشام في بصرة، وفي رواية رأت أعناق الإبل هناك، دلالة على كرامتها عند الله، وكانت ولية رضي الله عنها. قال الحافظ البيهقي عقبه قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. انتهى. سيدنا آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تعالى، وأول الأنبياء والمرسلين. لما أكل من الشجرة، شجرة لم يذكر لنا عن صفتها في القرآن ولا في الحديث، شاء الله تعالى أن يأكل سيدنا آدم منها بعدما نهي عن الأكل منها. الله تعالى نهى نبيه آدم عن الأكل من هذه الشجرة، لكن مشيئة الله نافذة. الله تعالى شاء في الأزل أن يأكل سيدنا آدم من هذه الشجرة، أكل منها. كان هذا معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى. عصى الله تعالى عندما أكل من الشجرة، لكن هذه المعصية ما كانت كبيرة، ما كانت صغيرة، فيها خسة ودناءة، وهذا يجوز على الأنبياء، لكن يتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فسيدنا آدم تاب إلى الله تعالى، ولما تاب إلى الله كما ذكر في بعض الأحاديث دعا الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم: يا آدم كيف عرفت محمد ولم يخلق بعد؟ فقال آدم عليه السلام: يا رب رأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم بتوسله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي مشهورا بين الملأ الأعلى سكان السماوات الملائكة قبل أن يخلق آدم، هذا معنى الحديث: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ولد من أبوين، مع أن آدم كذلك هو بشر لكن لم يولد من أبوين، خلقه الله تعالى من غير أم وأب، وخلق الله تعالى عيسى من أم بلا أب، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أم وأب. وروى أحمد والبيهقي والطيالسي بإسنادهم عن أبي أمامة أنه قال: قيل: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. أما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال، هذا في القرآن الكريم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الذي سأله إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآية واضحة وصريحة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد بلا شك. بعده بالفضل يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه في الحديث، قال: فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا يوسف، فهو الكريم أي يوسف عليه السلام ابن الكريم. من والده؟ يعقوب. ابن الكريم يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. ابن الكريم إسحاق ابن من؟ إبراهيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى ابن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد. والمقصود أن ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمد إلى الوجود، فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. فصل فيما ظهر من الآيات لمولده صلى الله عليه وسلم. ظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي أنه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، وسقط منه 14 شرفة، وخمدت نار الفرس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة، شرفة مثل البلكون يعني، إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكة. وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله كانوا عبدة النار، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت، لما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت. وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. كمان هيدي في بلاد فارس، بحيرة عظيمة كانت السفن تمشي فيها جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. فصل في بيان زمان مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه. اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما. أبرهة الأشرم هو الذي أراد هدم الكعبة، جهز جيشا جرارا لغزو الكعبة وهدمها، وكان من جملة الجيش فيل يقال له محمود، كانوا يستعملون الفيلة في الحرب. فلما وجهوا الفيل لهدم الكعبة وقف، ويقال بأنه كان هناك شخص همس في أذن الفيل قال: هذا هو البيت، بيت الله الحرام. فلما سمع الفيل ذلك توقف عن المشي والسير إلى الكعبة، وجهوه نحو العراق فقام يهرول، وجهوه نحو الشام فقام يهرول، أما إلى الكعبة فيقف. حاولوا دفعه وضربه ليمشي إلى الأمام، والفيل لا يتزحزح عن مكانه، إلى أن أهلك الله تعالى أبرهة الأشرم ومن معه. أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل حتى أهلكهم الله تعالى. في هذا العام ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن سمي هذا العام بعام الفيل. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما يوم مولده فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور. أما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجداً، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي: إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة. انتهى. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. اليوم لا يزال هذا المكان قائماً، هو الآن حول إلى مكتبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في المنام وعند الممات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022. الأمانة بانكستاون 97081220.
6: Eine Botschaft der Barmherzigkeit, ein Vermächtnis der Rechtleitung, ein Lebensweg, der Generationen geprägt hat, ist der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Die Islamic Charity Project Association lädt Sie unter dem Management von Darul Fatwa herzlich zur Mawlid-Feier ein. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 6. September 2026, zu einem inspirierenden Abend mit Koran-Rezitation, multikulturellen Darbietungen, einem Kinderprogramm und Gedenken. Im Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter mawlidkonzern.org.au. Wir gedenken seiner Geburt, ehren seine Botschaft und tragen sein Vermächtnis weiter, weil wir seinen Weg folgen.

0: الظاهر ما اكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: الو
0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جمعية المشاريع الخيرية.
0: واجابتك صحيحة والف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

نور أضاءت الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعه الشاي، عدلي مزاجي واعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفاست تي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750 7938.
0: اتويم افنس سبونسر.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
4: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
5: Una nascita che ha cambiato il mondo, un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita, onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانيه

بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعتها

ويحكمها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر

آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الضب له يكلم والحجر له يسلم ثم انصرف فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل

كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت

فأبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح

قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما تريد؟

آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

تارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة

فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر

يكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، ونادت: يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمثل.

يخاطبونني وأنا حيرانه وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا

صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج،

قال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران.

وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيب.

عظيم. فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

ذاته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم:

إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه

آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

كل مدينة في أماكن يمكن ما تكونش ضخمة ولا ملفتة من أول نظرة، لكن لما تقرب تكتشف أن التفاصيل الصغيرة أحياناً بتحكي حكايات أكبر بكتير. أماكن الجمال فيها مش في الحجم لكن في الفكرة. وأنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، والنهاردة هناخدكم لمكان صغير في المساحة لكن واسع جداً في المعنى، مسجد الأقمر.

في شارع المعز وسط الزحام والواجهات التاريخية بيقف مسجد ممكن تعدي من قدامه من غير ما تنتبه، لكن لو وقفت لحظة وبصيت للواجهة هتكتشف إن المكان مش مجرد مسجد، ده لوحة فنية من الحجر. علشان نفهم المسجد لازم نرجع لزمن القاهرة الفاطمية بداية القرن السادس الهجري. كانت القاهرة عاصمة لدولة بتحاول تعبر عن قوتها مش بس بالسياسة لكن بالفن والرمز والعمارة. وفي الزمن ده ظهر اتجاه جديد إن واجهة المسجد نفسها تبقى رسالة

مش صدفة. الأقمر يعني المضيء، والاسم هنا مش بس وصف جمالي لكن إحساس. وجهة المسجد لونها فاتح وبتعكس ضوء الشمس وكأنها بتنور الشارع، وكأن المسجد مش بس مكان العبادة لكن نقطة نور في المدينة. وجد تسمية الجامع الأقمر متفقة مع مسميات الجوامع في العصر الفاطمي بأسماء منيرة زي الأنور والأزهر والأفخر.

أول حاجة تلفت النظر هنا هي الواجهة، لأن لأول مرة تقريبا في العمارة في القاهرة يكون تصميم واجهة المسجد متوافق مع خط الشارع، مش مجرد جدار مستقيم لكن واجهة مقصودة فنيا. وده تطور مهم جدا في تاريخ العمارة الإسلامية، لأن المسجد هنا بيحاور المدينة مش منفصل عنها. ولو اتأملنا التفاصيل هتلاقي إن الواجهة مش مجرد زخارف، فيها رموز ونقوش وأشكال هندسية بتعكس فكرة إن الجمال وسيلة للتعبير الروحي، وإن الفن جزء من هوية المكان. كل نقش كأنه كلمة في جملة طويلة بتحكي عن زمن كامل. وبتعد الواجهة الرئيسية للمسجد واحدة من أقدم الواجهات الحجرية اللي باقية لسه في مصر.

0: وأجمل لحظة لما الشمس بتنزل على الوجه، الظل والنور بيظهروا التفاصيل وبتتغير الألوان مع الوقت خلال اليوم. الصبح بيبقى الضوء ناعم، في العصر بيبقى ذهبي، وبالليل بيبقى ساكن. كل حركة للضوء بتعكس إحساس المكان وبتخلي الزوار يقفوا عشان يشوفوا التفاصيل الصغيرة.
1: وبهم كم ضاءت أفهام فالإسلام هدى ونجاة.
0: ولما تدخل من الباب بتحس فورا بالهدوء. المساحة صغيرة نسبيا، لكن كل خطوة فيها محسوبة. الجدران العالية والأسقف المقببة بتدي إحساس بالرحابة رغم الحجم المحدود. الصوت هنا مش صدى كبير، لكن صدى ناعم بيلف المكان برقة. المكان ده أصغر من مساجد القاهرة الكبرى، لكن الإحساس فيه

حاشا. مسجد الأقمر مش بعيد عن شارع المعز، ده جزء من شبكة معمارية فاطمية بتربط المساجد والمدارس والقلاع. المدينة وقتها كل شارع فيها كان له وظيفة، والمساجد كانت نقط محورية مش بس للعبادة لكن للعلم وللنشاط الاجتماعي وحتى السياسة. وبالتالي المسجد ده حتى حجمه الصغير كان له حضور قوي في الحي. الزخارف الداخلية والخارجية حتى لو صغيرة لكنها كانت مليانة معنى، زي النقوش الهندسية المتكررة ورموز فنية بتشير للسماء والنجوم، التوازن بين الفراغ والحجر. كل التفاصيل دي مش جمال شكلي بس، لكن رسالة روحانية بتقول إن الرسالة حية مهما مر الزمن. زمان المسجد كان مركز الحياة، الطلاب بيجوا عشان يتعلموا علوم الدين، والعلماء بيجوا عشان يدرسوا ويشرحوا للطلبة، والناس بيجوا للصلاة والتأمل. المسجد ما كانش صامت، لكن في نفس الوقت المسجد بيبقى هادي بطريقة متوازنة بتسمح للزوار إن يختبروا حضور المكان ببطء.

مسجد الأقمر صغير في الحجم لكنه بيحتوي على عالم كامل من الهدوء. غمض عينيك لحظة وتخيل كل حجر فيه بيحكي حكاية. حجر صغير قديم شايل دعاء طلاب العلم، أو شباك صغير بتدخل منه أشعة الشمس من قرون بتراقب خطوات الزوار، أو نقوش صغيرة بترسم خطوات الزمن كأنها دفتر تاريخ مكتوب بالضوء. المكان هنا بيعلمنا حاجات جميلة، إن مش كل اللي بيلمع لازم يبقى كبير، وأحياناً الصمت والهدوء أقوى من أي ضوضاء أو صخب، وتحس بإن الزمن هنا بطيء، وكل ما تمشي خطوة تشوف الزوايا الصغيرة بتتواصل مع قلبك مباشرة، وكأنك جزء من تاريخ مش هيك.

مسجد الأقمر ما كانش مجرد مكان للعبادة، هو رسالة زمانية. الفاطميين استخدموا المسجد كرمز للسياسة، تصميمه كان بيعكس السلطة بطريقة غير صارخة، واسم الأقمر بيدل على النور والهدوء. حتى النقوش والزخارف الهندسية الدقيقة كانت وسيلة للتعبير عن توازن الحكم والفن والدين. الجامع رغم صغره كان له حضور ملموس في الشارع وفي الحياة اليومية، كان بيعكس رؤية مدينة كاملة في مساحة محدودة.

تخيل نفسك داخل المسجد قبل أكتر من 900 سنة، أصوات الطلبة لسه بتملى المكان، وصوت العلماء اللي بيدرسوا ويشرحوا العلوم والدين، وأصوات المصلين اللي بيجوا للصلاة والدعاء كل يوم. المكان كله حياة، الزوار النهاردة بيحسوا بنفس الروح رغم اختلاف الزمن، وكأن كل حجر شايل طبقات من التاريخ والعلم والدعاء والحياة. المكان هنا بيعلمنا إن الحجم مش أهم حاجة، المعنى والروح أهم، ويمكن أصغر مسجد يسيب أثر أعمق من أكبر صرح.

مسجد الأقمر صغير لكن واسع جدا في معناه، وده بيعلمنا إن العمارة رسالة، وإن الأماكن بتبقى حية بفضل الناس والروح والتاريخ. الزائر لما بيمشي من هنا ما بيبقاش زي ما دخل، لأنه بيكون واخد معاه إحساسه بالسكينة وبقيمة الأشياء الصغيرة، وبإن المكان بيتنفس مع الزمن وبيحكي لك قصص الأجيال وبيسيب أثره في قلبك.

أنا هالة وده برنامج حكاية مكان. استنونا في حلقة جديدة لمكان جديد وحكاية مختلفة. كنت معاكم النهاردة من إذاعة 2M FM، إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
1: واتمنى نول مطلبي.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزباً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلتنا زواج سعيد، حياة سعيدة. في حلقة اليوم سنسلط الضوء على أحد أهم الأمور الأساسية لزواج صحي وسعيد، وهو التواصل. كيف نتحدث؟ كيف نستمع؟ وحتى الأشياء التي لا نقولها تلعب دورا قويا في تشكيل الرابط بين الزوج والزوجة. ولمساعدتنا في فهم هذا بشكل أفضل، تنضم إلينا المرشدة ملك المنداوي، المستشارة النفسية التي تعمل عن قرب مع الأزواج، موجهة لهم النصائح والمساعدة في تقوية العلاقات. شكرا كثير لك ولانضمامك لنا ملك، ونثمن الوقت التي أعطيتنا إياه.
2: شكرا لكم على إحضاري هنا.
1: يا هلا فيكي أخت ملك. من منظور نفسي، لماذا يعتبر التواصل بين الزوجين حجر الزاوية في الحفاظ على زواج صحي؟
2: لأنه من أهم الأسباب اللي فهم الطرفين واحد للثاني هو الجانب التفاهم.
1: نعم.
2: والتواصل. حسب التقارير تقول أنه التواصل بين الزوجين كلش مهم. التواصل اللي ممكن يكون يومي، اللي هو يكون شنو أخبارك اليوم، شلون قضيت شغلك اليوم، شلون قضيت شغلك، شلون كان البيت، شلون كانت المسؤوليات.
1: نعم.
2: هاي الأشياء كلش مهمة، ممكن إحنا نشوفها بسيطة وهو روتين، بس لما الشخص يحس إنه أنت تسمع له، تتفهمه، تتقدر الوقت والجهد اللي دي يقضي بكل شيء دي يسويه، عم دي يحافظ على الزواج سواء خارج البيت أو داخل البيت، فالشي كلش مهم من نظرته.
1: نعم أكيد. طيب كيف بيأثر التواصل بين الزوجين على العاطفة والثقة بالعلاقة؟
2: لما تجي للعاطفة، لما نحكي على الزوجين من جهة العاطفة، لما أنا أحس بالمقابلين، لما أنا أشوفه أنه أنا كشخص مقدر، مثل ما قلت مقدر أنه وقته وجهده، التعب اللي دي حسه، يرجع يلقاني شخص محضر الأكل الشرب، مهتم بالتعب مالته، أسمع لليوم شنو صار وياه، هذا رح يخليه يحس أنه أنا تعبي ما رح ببلاش.
1: نعم، ومقدرت له الوقت والعمل اللي عم يعمله والجهد.
2: طبعا هال الطرفين، يعني للزوج وللزوجة، لأنه أكو هواي زوجات همين عاملات.
1: نعم.
2: الثقة لما أنا أنطي وقتي وجهدي الإنسان، وهذا الإنسان دا أحس أنه دا يقدرني دا يحترمني، رح يزيد الثقة بيناتنا.
1: نعم.
2: ومن جهة ثانية راح يخليني أسوي أكثر اللي العلاقة على متنجح. يعني مثلا إذا أنا أشتغل كم ساعة مثلا باليوم، وأرجع أشوف مثلا زوجتي أو زوجي مقدر هذا الشيء، مقدر هذا التعب مالتي، راح ينطيني طاقة وثقة بنفسي أنه أنا أقدر أسوي أكثر على متهم، أكثر على بيتي.
1: نعم أكيد، شيء أكيد. طيب ملك، شو هي الأنواع الرئيسية للتواصل اللفظي وغير اللفظي والعاطفي اللي غالبا بيغفل عنا الأزواج؟
2: طبعا طبعا أول شيء التواصل اللفظي اللي هو بالكلام يكون،
1: نعم،
2: إنه أنا أسأل الشخص المقابلي وأنتظر الإجابة من عنده. بس sometimes إنه يكون أكو تواصل يختلف، ممكن يكون عن طريق إنه أنا أحضر وجبة ريوق لزوجي أو هو يحضر لي وجبة ريوق، أو عن طريق مساعدة بالبيت، أو عن طريق مثلاً هدية معينة.
1: نعم.
2: أوكي، هذا الشيء راح يخليني أقدر ويقدر مجهودنا اللي دنسوي. فهذا يكون، أو ممكن يكون التواصل الثاني اللي هو ممكن أجيب هدية أو أدير بالي على الأطفال، فهذا يشتغل من الجهتين. أو مثلاً أهتم بأهلهم، يعني بأهل زوجي وزوجي يهتم بأهلي.
1: نعم.
2: هذا همين يلعب دور كلش مهم، يحس الشخص المقابل إنه إيش قد ما هذا الإنسان يحبني ويقدرني ويحترمني، يقدر أهلي ويحترمهم.
1: أكيد لما بيكون في احترام بين الطرفين وبين أهل الطرفين، أكيد هيدا حيزيد العلاقة بيناتهم والعاطفة والمحبة.
2: أكيد.
1: نعم. طيب كمان ملك، من خلال خبرتك، شو هي أكثر الأخطاء شيوعاً بالتواصل بين الأزواج واللي بتأدي للصراع أو التباعد؟
2: عدم الفهم، يعني ممكن أنه اختلاف طريقة السؤال أو sometimes اختلاف النظر بالموضوع. يعني ممكن يكون إنه زوجي قال فتشي أنا افتهمت بغير نظرة بدون ما أسأله شنو المعنى اللي أنت تقصده، أنا أخذ ردة فعل وأعصب على هذا الشيء.
1: نعم.
2: أو ممكن أنا أقول فتشي زوجي يأخذ بطريقة ثانية ويفهمه إنه أنا مثلا ما محترمته، ما مقدرته، أو حتى مقللة من القيمة مالته، أو أريد مثلا أسوي مشكلة، فرح يأخذ بطريقة بدون ما يفتهمني ويعصب على هذا الشيء.
1: نعم.
2: فهذا من أهم العناصر، أنه أني مثلا إذا كفت شيء ما مفتهمته أو هو فت شيء ما مفتهمه، ممكن يرجع لي السؤال.
1: نعم.
2: أنت شو تتقصدين، أو أكيد. أنت شنو الشيء اللي تتقصده. هذا من أهم العناصر اللي أثر على العلاقة، أنه المس أندرستاندينج، الشخص ما فاهم المقابلة ومع ذلك ينطر ردة فعل، ممكن تكون عصبية، ممكن تكون توصل للانفصالات. هاي واحدة يعني من أهم الأشياء.
1: نعم. يعني الأحسن من رأيك أنه إذا الشخص الآخر ما فهم على السؤال يعيد طرح السؤال. yes. مثل ما قلتي
2: يعني
1: حضرتك.
2: yes of course. يعني مثلا أنت سألتيني السؤال، أنا ما فهمت السؤال، بدل ما أنطيك إجابة ممكن أنا أكون ماخذة السؤال ما تج غلط وأجابش طريقة أنت حتفتهميها غلط وتأثر على الطرفين. الأحسن أرجع لسأل أنت تتقصدين هذا الشيء أو فت شيء ثاني، أو ممكن تعيد السؤال بطريقة ثانية. فهذا الشيء راح يخلي المقابل يفتهم أنه أني ما مفتهم السؤال، ويرجع يطرحها بطريقة ثانية ممكن تكون أني راح أفتهمها وأنطي إجابة صحيحة. فأهم شيء بالريليشنشيبس أنه إذا بيوم من أيام شخص ما مفتهم المقابلة كأزواج، خصوصا بالفترة الأولى من الزواج، يعني أول سنة راح تكون إيش قد ما هم مثلا مرتبطين كفترة خطوبة أو تعارف، السنة الأولى كلش مهمة، هو راح تصير بيها مشاكل، هو راح تصير بيها عدم تفاهم، مو الأسباب بس لأنهم جايين من بيئتين مختلفة، كل واحد كان عنده حياة مختلفة بيه. فالمهم أنه بالفترة الأولى واحد يأخذ على طبع الثاني بدون عصبية، بدون جاجمنت، يعني بدون حكم أولي. ممكن إذا فت شيء ما افتهمنا عليه، أو فت شيء ما حبينا بالعلاقة، أو فت شيء شفنا هذا التصرف إحنا ما يعجبنا، نشرحها بطريقة بسيطة إنه بليز أنا هذا التصرف ما عجبني بيكوز واحد اثنين ثلاثة، إذا ممكن نشتغل عليه بهالطريقة. هذا الشيء مو معناها إنه المقابل رح يأخذ ردة فعل، بالعكس هذا الشيء كلش مهم على مود نبني الأساسيات مع العلاقة مالتنا.
1: أكيد. هل بتظني أنه حسب البلد، كل واحد جاي من بلد، هيدا بيأثر بيلعب دور كبير؟
2: اختلاف البلد، حتى اختلاف يمكن المنطقة اللي الشخص جاي من عندها. يعني مو بس اختلاف البلد، دائما كل منطقة أو كل عائلة عندها different ثقافة، different شخصية، ودفرنت عادات. ممكن أقول يعني بطن البيت مو عادات كمجتمع بنفس البيت.
1: نعم.
2: هاي العادات تختلف. فلما نجيب شخصين من بيتين مختلفين عايشين maybe 25 سنة 30 سنة على عادات، ونجيب نريد نجمعهم، راح تشوفين كلش من الصعب انه اكو اشياء متفاهمين بيها، بس اكو اشياء ثانية لا، لازم يقعدون ويحطون نقاط انه عم يبنون هذا التفاهم.
1: نعم.
2: مو اني صح وانت غلط، ولا انت صح واني غلط، لا، احنا الاثنين صح، واحنا الاثنين لازم نوصل لمرحلة نفتهم انت شلون تفكر وانا شلون افكر.
1: نعم.
2: ودائما الزواج هو عبارة عن شخصين بناحيتين تختلف يتواصلون على نص الجسر ويبنون relationship عام، كل واحد منهم يقدر يوصل للجزء الثاني. يعني أنا مثل عايشة بجزيرة وأنت عايش بجزيرة، أنت ما تعرف جزيرتي أنا ما أعرف جزيرتك، لازم كل واحد يروح على جزيرة الثانية عم يكتشفها. الزواج نفس الشيء، اختلاف المنطقة، اختلاف العادات، اختلاف البيئة، كل هذا، اختلاف الدراسة همين، يعني المراكز الدراسية، اختلاف الشغل، كل هذا الشيء يلعب دور. أو مثلاً الإنسان اللي عنده أصدقاء أو صديقات، الشخص اللي يطلع من البيت مثل مو مثل الشخص المنغلق على نفسه، كل هاي الأشياء تلعب دور.
1: أكيد أكيد، يعني مثل ما بيقولوا بدهم يرجعوا هن يعمروا جسر لقلهم محضن اقتصد فيهم. نعم. طيب ليش بيتحول، يعني هيدا له علاقة بالجواب اللي هلأ أعطيتيه، ليش بيتحول سوء الفهم البسيط أحيانا لجدالات كبيرة، يعني ببعض الأحيان برأيك؟ هل هو أحيان ذكرتي ولكن بدي توضيح أكثر، البيت بيلعب دور مثلا، إشت الزوجة عم تنقل حياة والدتها والدة لبيتها؟
2: هذا الشيء اللي 99% من الناس اللي هم دي يسوونه بدون ما يعرفونه، لأنه إحنا كأطفال لما يعني نولد ونكبر نكبر ببيت أهلنا، فأكيد الشيء اللي دا نشوفه كوضع عائلي راح ينقل وينوخذ من شخصيتنا اللي راح نبني بيه علاقتنا الجديدة. هواية من النساء أو حتى الرجال يطبعون بأهلهم، يعني مثلا إذا أمهم متعودة دائما تسكت، الأب مسيطر، الزوج يفضل يكون نفس الشيء كوز عاش في بيئة بنفس الشيء. نفس الشيء إذا مثلا لا البنية مثلا إذا هي متعودة دائما تسكت ببيت أهلها، ما راح تقدر تكون شخصية تختلف بيت زوجها، هذا من راح يسوي اختلافات. دائما الأحسن إن جو اللي إحنا دا نعيشه واللي عشنا وياه نرد نقله ببيتنا. و sometimes لما نشوف مثلا صار مشكلة احنا ما راح نعرف نحلها، لان احنا ما متعودين مثلا نحل الخلافات، فنرجع لأهلنا اللي المفروض هم لهم دور ان ينصحونا. بس اذا مثلا اهلنا عندهم صار مشاكل هم راح ينقلون مشاكلهم إنا، وهذا همين راح يأثر على بيتنا.
1: يعني كمان هن الاهل ما حيعرفوا يحلوا مشكلة ولادهم لانه هن مشاكلهم
2: مأثر ما بيقدروا يحلوها. عندنا مشكلتين، أول شيء مشكلة الأهل ما يقدرون يساعدون أطفالهم بحل مشاكلهم أكثر الأحيان لأنهم يشوفون نفسهم بهذا الوضع. الشيء الثاني اللي هو أنه الزوج أو الزوجة كل واحد معدهم عايشين مو بأطباعهم، عايشين بأطباع أهلهم، فتأخذ فترة كلش طويلة على مدهم يلقون ذاتهم بالزواج.
1: نعم هيدا إذا ما صار طلاق، يعني قبل ما يحلوا مشاكلهم.
2: هذا الشيء يلعب دور مهم، التفاهم أو المحادثة اليومية.
1: نعم.
2: بداية الزواج خصوصا أول سنة، اللي هي ما يفضل أصلا واحد يكون عنده طفل، على مود يكون أكو وقت أكثر يقضي الزوجين مع بعض، يفهمون بعض أكثر، يفهمون لغة الحوار أكثر.
1: صحيح.
2: يفهمون شنو الشيء المقابلهم ممكن يستفز من عنده أو يضوج من عنده أو يكرهه، على مود يبنون شلون يقدرون يتجنبون هذا الشيء أو شلون يقدرون يتفاهمون بهذا الشيء.
1: نعم شيء أكيد. طيب كيف يمكن أنه تأثر العلاقات الثقافية أو الشخصية بين الزوجين على التواصل؟ مثلا أنه أحيانا قد يكون واحد من الطرفين متعلم أكثر من الثاني أو جاي من بلد آخر، تلعب دور كبير العلاقة؟
2: أكيد، لأنه اختلاف المناخ البيئة واختلاف الكالتشر مالتهم راح يأثر هواية على الارتباط. يعني مثلا إذا جبنا شخص من هنا أو مثل أي دولة ثانية، هذا الشخص متعود مثلا ورا الشخص يقضي وقت ويا أصدقائي، يعني عنده الجو الخاص بي. بس مثلا يزوج ابنية مثلا ما تحب تطلع، ما تحب تدخل، متعودة دائما مثلا من شغلها لبيتها أهل عم علميها، صراحة تلقى صعب إنه مثلا يقومون يطلعون كل يومية سوية برا، حتى إذا هو مثلا يحب يعوف أصدقائه، بس هي مثلا تشوف إن هي ما تحب كل يومية تطلع، هذا الشيء راح يأثر على الريليشنشيبس مالتهم، لأنه هو بنظرة أني كلش مهم أطلع كل يومية أقضي وقت برا، بس إذا مثلا شريكة حياته ما تحب هذا الشيء وهي راح تبقى بالبيت، هو ممكن يرجع، هي ما موجودة وياه، هي موجودة البيت وحدها، راح تسبب خلافات مشاكل، أنت دا تعوفني دا تطلع، أنت دا تعوفيني، يعني فتشي بسيط إنه هو ما يريد يعوفها، بس مثلاً maybe هي ما تريد تطلع بس هي دا تحس إنه هو دا يعوفها. ممكن الاختلاف إنه هو ما قاصد هذا الشيء ولا هي قاصد هذا الشيء، بس يتسبب من عنده مشكلة لأنه جايين من ثقافات مختلفة.
1: نعم.
2: فالأحسن يقعدون ويتفاهمون بهذا الشيء، إنه ما يبي يحطون جدول إنه مثلاً هذا اليوم نقدر نسوي هذا الشيء، هذا اليوم نقدر نسوي هذا الشيء، أو أنا مثلاً ما متعودة على هذا الحياة، لازم أخذ وقت وجهد على مود أقدر أسوي الكوميتمنت اللي أنت بيها.
1: نعم.
2: دائماً لغة الحوار تجي المرتبة الأولى.
1: أكيد، يعني حتى بدهم ياخذوا بعين الاعتبار إنه مسألة العزوبية غير مسألة الزواج
2: طبعاً.
1: والارتباط. يعني هيدا المطلوب يكون بفترة الخطوبة، يمكن ليش بيعملوها إنه حتى يتعرفوا على بعض، حتى يفهموا عقل بعض.
2: هو صح، فترة الخطوبة مهمة، بس يعني قد ما طولت ما رح تعادل ممكن شهر أو شهرين زواج.
1: أكيد.
2: لأنه فترة الخطوبة الأزواج ممكن يكونوا بيشوفوا بعض ما بي يوم واحد بالأسبوع.
1: نعم.
2: وممكن يحكوا على التليفون ساعة أو ساعتين باليوم، بس لما تشوفي شخص قدامك 24 ساعة، بيجي مثلا رجع من الشغل بيكون عنده مثلا طريقة معينة، مثلا رجع من الشغل بيرمي ملابسه everywhere. هذا الشيء انت ما راح تشوفيه لما تكوني خطيبته.
1: أكيد.
2: او العكس، انه نعم. مثلا الزوجة مثلا ما بتطبخ كل يوم، هذا الشيء هو ما راح يشوفه لحد ما يرتبطوا. فهي ممكن تكون اشياء بسيطة ما يلاحظوها فترة الخطوبة، لان فترة الخطوبة انه بيطلعوا يوم واحد بالاسبوع ينبسطوا بيحكوا، بس مو مثل ما انه شخص يكون موجود قدامه 24 hours ويشوفوا هالاشياء وممكن يعالجوهم خطوه بخطوه.
1: نعم.
2: هي
1: نعم.
2: بس المطلوب انه باول فتره من الزواج انه لو شافوا تصرفهم ما بيعجبهم، ما بياخذوا ردة فعل ويعصبوا على طول، لا، بياخذوا فرصه انه بيقعدوا وبيحكوا بهذا الموضوع.
1: نعم، يعني بيحكوا فيها نقطه نقطه قبل نقطة. ما يتركوها لفتره تزيد. طويله تزيد ويبطل فيه، يقدروا يحلوها بنفس الوقت. نعم، يعني هيدا شيء كتير مهم حقيقة. الكلام اللي قلتيه أنا أعطيني فيه إنه أول سنة زواج هيدا كتير مهمة، وإذا ما كان في ولد بالطريق هيك بيقدروا يفهموا بعضهم أكتر بعد السنة.
2: بعد السنة لو شافوا نفسهم متفاهمين خلاص، هو ما راح يكون متفاهمين 100%، بس راح يلاقوا نفسهم مثلا كانت التفاهم 20%، مثلا بعد سنة صار 60%.
1: نعم.
2: أول شيء معناها إنه هم عندهم الطاقة والجهد يحطوا لهذا الزواج، وهن هم مستعدين يحطوا وقت ليبنوا هاي العلاقة. ثاني شيء معناها إنه هم عم يقدروا يحلوا مشاكلهم مع بعض، وهم كافئين إنه جسر جديد وحياة جديدة وطفل موجود. لما بيشوفوا أنه مثلاً لا، بعد سنة زواج المشاكل ظلت نفس ما هي، ما قدروا يحلوا أي شيء، ممكن يعطوا نفسهم فرصة لهم بيحبوا بعض وبدهم يكملوا سنة تانية 6 شهور بيحاولوا يحلوا هاي المشاكل لو عرفوا. بس لو ما عرفوا يحلوا المشاكل أحسن ما بيجيبوا طفل وبعدين يكون ضحية لهذا الزواج، لأنه كل ما تمشي فترة أطول حتى لو في حب رح يروح مرور الزمن، لأنه الشيء رح يضل هو الاحترام، التقدير، الثقة، المشاركة اليومية، مشاركة الحياة اليومية، أشياء بسيطة مو أشياء صعبة. فأهم شيء أنه هدول الشخصين بيتعلموا بهاي الفترة، فترة الزواج الأولى، أنه إحنا شون نقدر نحل المشاكل بطريقة معينة.
1: نعم.
2: شون نقدر نقعد ونعمل حوار، شلون احنا نقدر نبني بيت سليم، ما بندخل مثلا يوم من ايام لو صار عندنا طفل، شلون نقدر نحميه لو احنا عصبنا، ضجنا، اتخانقنا، شلون نقدر نخلي الطفل ببيئة سليمة.
1: نعم، كله هيدا بالحوار وبالتفاهم بيكون وبالرواق.
2: لازم بيكون في رواق.
1: نعم اكيد. طيب شو هي الخطوات العملية اللي يمكن انه ياخدها الازواج حتى يتفهموا بعضهم البعض؟
2: أول خطوة أنه يفتهموا أنه يعني كل واحد عنده حياته الخاصة اللي كانت موجودة قبل هيك، عنده حياته مع أهله.
1: نعم.
2: عنده طريقة معينة أنه يعيش فيها. أهم شيء لازم ما يحكم واحد على الثاني، وما بيقول أنت كنت غلط عايش ببيت أهلك وأنا كنت صح عايش ببيت أهلي. أهم شيء أنه تفهم أنه بيت أهلك هو مساحتك اللي أنت عشت بيها مثلا بالسنين حياتك، وهاي البيئة كانت بالنسبة لك كل شيء. فأنا ما بقدر أجي أحاكمك على البيئة اللي أنت جيت منها، بريغاردلس إذا كانت بيئة سليمة، بيئة فيها مشاكل، بيئة عنف، لازم أحترم هاي البيئة اللي أنت عايش بيها وأقدرها وأفهمها. وبالعكس لو أنت البيئة اللي أنت جيت منها واللي أنا جيت منها كان بيها مشاكل وإحنا قررنا أن نفتح علاقة، لازم أفهم أنه الشخص الجاي من هالبيئة ممكن شايل من الأفكار وراح تأخذ وقت وجهد على ما تطلع من هذا الشخص عم نبني علاقة سليمة.
1: نعم.
2: فأول شيء وأهم شيء بالعلاقة أنه ما نحكم على بعض. ثاني شيء بالعلاقة أنه إحنا نفتهم أنه ممكن إنسان خصوصا بهذا الوقت عندما يبي ماضي سواء للولد أكثر من البنت، فنحاول نقدر أنه الماضي ظل ماضي. إذا هذا الإنسان حب أنه يفتح صفحة جديدة وحب أنه يفتح هاي صفحة جديدة وفعلا يشيل الماضي تبعه.
1: نعم.
2: الشيء الأهم أنه أنا ما حاكمك أنه أنت ما درست أو أنا ما دارسة، ما حاكمك على المستوى الثقافي أو العلمي. إذا أنا قررت أنه أختارك أو أختارش كشريك حياة، لازم أقدر أنه أنت المستوى تبعك الفكري بهاي الطريقة لهذا المستوى، لازم أقدر أنه أنت ممكن تعليمك لهذا فكرك راح يكون لهذا الحد.
1: نعم.
2: I don't judge you for the future.
1: نعم أكيد. يعني ببداية الأمر هن فهمانين يعني على بعض أنه كيف البيئة اللي هن طلعوا فيها، ومثل ما قلتي اختاروا بعضهم لحتى هن يرجعوا يعملوا جسر جديد هي وياه هالعلاقة.
2: yeah, هو صح. البناء الصحيح أو اللي احنا تعودنا عليه أو أهل زمان كانوا عايشينه، الزواج مثل بيت جديد، بيت بتبنيه. إذا بنيتي البنيان صح، إيش قد ما حطيت الدور على البيت رح يبقى ثابت.
1: نعم أكيد.
2: بس إذا أنتي البناء ما البيت الأساس تبعه مركوك، إيش قد ما حطيتي عليه رح ينهدم بيوم من الأيام. فبالنسبة للعلاقات نفس الشيء، أهل قبل أو أهل زمان ما نسمع فيه طلاقات كتيرة أو مشاكل كتيرة.
1: صحيح.
2: لأنه كانت مو الحياة أبسط، بس الناس كانوا أبسط، كانوا بيحترموا بعض، بيقدروا بعض.
1: نعم.
2: بيساعدوا بعض مع أنه كانت الحياة أصعب. هلا بهذا الزمن أكثر الزواجات عم تكون على مستوى دراسي أو فكري أو مستوى مالي يعني أو شكل.
1: نعم.
2: فما بيكون ماخدين فكرة الارتباط بالشكل الصح، بعدين تبين المشاكل.
1: نعم نعم. منهم فهمانين الزواج هو بحد ذاته شو هو.
2: yeah.
1: مشان هيك بيسبب مشاكل. طيب كيف يمكن للزوجين التعبير عن المشاعر الصعبة مثل الغضب أو خيبة الأمل من دون ما يؤذي الطرف الآخر؟
2: كلش مهم. إذا أي طرف يعني حصل إنه عصب، لازم نفهم أول شيء شنو الطريق اللي إحنا ممكن نهديه به. لأنه إذا المقابلي عصب، أنا ما رح أقدر أكون معصبة منه ولا رح أقدر أفهم من عنده طول ما هو عصبي.
1: نعم.
2: So لازم أفهم أول شيء شنو الطريقة اللي يهدى بها. ممكن عن طريق أسئلة. أو إذا أنا مثلا أعرف شنو الطريقة اللي تهدي، ممكن أكو عن طريق أقدم وردة. Sometimes الشخص يحتاج أنه مثلا يبقى وحده. So كلش مهم بالبداية نفهم شنو الشيء اللي يهدي هذا الإنسان، نهدي أمدين بعدين نفتح لغة الحوار إنه هذا الشيء عصبك، شنو الشيء اللي عصبك أو شنو الشيء اللي عصبك، شلون نقدر نشتغل على هذا الشيء.
1: نعم.
2: شلون نقدر نحط أساسيات لهذا الشيء وشلون نقدر نحل هذا الشيء. إذا مثلا صارت إنه كلمة صارت من طرفين أو موقف صار حسيت بخيبة أمل، لازم أقعد كشخص ويا المقابل الشخص الآني صارت عندي خيبة أمل ما عنده، وأقول له سوري يعني أني على هالكلمة كزوج وزوجة، بس أني بس حسيت بهاي طريقة كلامك وياي أو وياي كزوج ما بيها احترام، ما بيها تقدير أو تقليل للقيمة مالتي.
1: نعم. أو زعجتني
2: أو مثلاً. زعجتني أو أذتني نفسيا، فممكن نقعد نتناقش فيها.
1: نعم شيء أكيد. طيب ما هو الدور اللي بيلعبه التعاطف في التواصل المثمر بين الزوجين؟
2: دور كلش مهم.
1: نعم.
2: إذا أنا نرجع الأول بارت، لو الزوج أو الزوجة قدروا الشيء اللي واحد يسوي للثاني، هذا بحد ذاته هو تعاطف. مساعدة الزوج الزوجته بالبيت، بالأطفال، بالمسواق ما يبي، الأشياء البسيطة. مساعدة الزوجة الزوجها ما يبي بالمسؤوليات مع الحياة، الدفعات اللي هسه نشوفها حاليا. هذا الشيء يخلي التقدير موجود، الاحترام موجود، والتعاطف موجود. انه اني دا اشوف زوجتي مقدرتني، دا اشوف زوجتي دا تشتغل على مودي، فاني من الجهه الثانيه اني اساعدها بالبيت وبالاطفال وبالمسؤوليات. هذا الشيء راح يخليها تحس بالتعاطف مالتي انه هي مو وحدها.
1: نعم.
2: ونفس الشيء للزوج انه هو ما يحس انه هو وحده على كل المسؤوليات مال الحياه.
1: نعم اكيد. هو العلاقة الزوجية بدها تكون من الطرفين، ويتنازل أحيان يمكن شخص للآخر. ومثل ما قلتي مثل وقت اللي بيكون شخص معصب بده يعرف شكله اللي عصبه وشكله اللي بيروقه، أو مثلاً تترك شوية مسافة لحتى يهدى الطرف الآخر لحتى يتحاوروا بالموضوع اللي هو عصبه.
2: صح،
1: نعم، كثير هيدا بيأثر. كيف ينبغي يتناول الأزواج المواضيع الحساسة دون الوقوع بالجدالات؟
2: مثل ما شرحنا sometimes خصوصا بالبداية بالعلاقات الزوجية ممكن يكون أكو تحسس because كل واحد منهم جاي من بيئة تختلف، ما قلنا خصوصا إذا بنت راح تكون بداية حساسية للعلاقة خصوصا العلاقة الزوجية، فلازم إذا أكو أي شيء هي ما تحس نفسها مرتاحة بي أو حتى زوجها يحس نفسها مو مرتاح بي، لازم يقعدون ويناقشونه بطريقة سليمة إنه ممكن الزوج يفتح هذا الموضوع، بس أنا عندي نقطة واحدة ثلاثة أحب إن نتناقش بيها. ممكن يكون بأول فترة الحساسية تكون أكثر، بمرور الأيام بالمعرفة الشخصية واحد للآخر راح تقوى هالعلاقة. أكو حالات معينة يحتاجون تدخل من أخصائيين، ممكن أكون أني دكتور نفساني، يروحون يشرحوا للوضع and ينطيهم مثل الخطوات أو يجون جلسات كطرفين ونقدر نصلح هذا الشيء.
1: يعني أنت برأيك بيطلعوا برات البيت مثلاً وبيوصلوا علاقتهم لحدا من الأشخاص برا لحتى يحلوا لهم مشكلتهم، ولا هيدي كنقطة أخيرة بيلتجوا لها؟
2: لا، يفضل يكون نقطة أخيرة، ويفضل إذا قرروا يلتجئون لأحد ما يكون أهل، ما يكون أصدقاء، يكون أحد بروفيشنال على مود يعطيهم الإكسبرينس مالته، اللي ممكن الإكسبرينس مالته ما تفيد بعلاقتهم، بالعكس راح تدمرها أكثر. فأول شيء لغة الحوار بين الطرفين، ممكن يقعدون كزوجين يسألون أسئلة معينة أو يبدون بأشياء بسيطة، وشوي شوي تنفتح مثل ما نقول خطوة ورا خطوة، يفتحون الباب على مود يتناقشون بأشياء الصعبة. بس إذا هم شافوا نفسهم إنه لا، العلاقة كلش صعبة إنه يقعدون يتناقشون بها، أو أكو مستحق كلش كبير بيناتهم، ذات لما يقدرون يدخلون أحد ثاني بروفيشنال عم يساعدهم هذا الشيء.
1: نعم، شيء أكيد. طيب شو هي الاستراتيجيات اللي توصي فيها للأزواج لتهدئة المحادثات اللي بتأدي لجدال؟
2: إذا إجوني شخصين اثنيناتهم عصبيين، يعني مثلا الزوج صار عصبي الزوجة صار عصبية والعكس، دائما أنطيهم أسألهم إذا أكو أي شيء ممكن يهديهم كشخصين. ممكن الزوج يقول لك أنا أبقى وحدي، بس الزوجة لما تكون عصبية وتبقى وحدها هذا الشيء يعصبها. أهم شيء نفتهم شنو الشيء اللي ممكن يساعد الشخص لما يكون عصبي إنه يهدأ، شنو الشيء اللي ممكن يمص الغضب مالته، شنو الشيء اللي ممكن ما يخليه يحس بخيبة أمل هو عصبي. sometimes إذا الزوجة عصبية والزوج قرر يعوفها ويروح، هذا الشيء حيخليها بحس بخيبة أمل فوق العصبية مالتها وراح يصير انكسار بالعلاقة. فأهم شيء نشوف يعني للأزواج الهسم الزوجين، أهم شيء ممكن هاي أسئلة هم تنسأل، إذا أنت شخص عصبي محادثة عادية، أنت شخص عصبي شنو الشيء اللي تحب أني يهديك، شنو الطريقة اللي تريدني أساعدك بها على متحدة، إذن أنا إذا سويت هذا التصرف شنو النظرة مالتك عليا حتكون. هاي الأشياء ممكن حتى فترة الخطوبة واحد يسأل الأخ، لأنه مو أسئلة شخصية وإنما بس نعرف المقابلنا أكثر. شنو الشيء ممكن يهديك أو يهديك، شنو الشيء اللي أنت تريده من عندي لما أنت تكون عصبي، شنو الشيء اللي أنت تحتاجه من عندي لما تكون زعلان، شنو الشيء لما أنت تكون ضايج أو مقهور أو حزين تريدني أشاركك بيه، شنو الشيء ممكن أنت ما تكون مريض شنو الشيء ممكن يهديك أو يساعدك تقوم. كل هاي الأشياء البسيطة ممكن تصلح من العلاقة، أو الأشياء البسيطة اللي أنت تكون ضايج أو زعلان تشوف المقابلك يسويها راح تحس هذا الشخص متفهمني، ما مقلل من عندي، ده يحترم يحترم أفكاري. ممكن تكون أشياء بسيطة وترجع أجين اللي هي لغة الحوار.
1: نعم، أكيد أكيد. يعني أحيانا قد تكون الشغلة كتير بسيطة ولكن لأنه على العصبية حتكبر أكتر. فهل إجا لعندك شخصين زوج وزوجة أنه كانوا اثنينتهم عصبية؟
2: أي كانت أكو حالة انفصال أنه الزوجين يكونون أعصاب، الزوجة ما تكون عصبية بس طريقة الرد تبعها تخليه يحس أنه زوجها بيزيد أعصابها. فالتدريب اللي سويناه كان كلش بسيط، انه ورقه وقلم، اوكي، كل زوج نكتب إذا هم ردون يستمروا في البداية بهاي العلاقة. إذا جاوبوا إي، so شنو المشاكل اللي عندهم هسا؟ يحط المشاكل، شنو المشاكل اللي هي بيناتهم، وشنو المشاكل الفردية الشخص ده يعيشها، وشون نقدر نحل كل مشكلة بنظر كل واحد الثاني. ورا ما خلصوا بدلنا الأوراق، شاف إنه كل واحد لا، الشخص المقابلي ده يحبني ويحترمني ويقدرني، الفرق إنه إحنا بنصير أعصاب. سو هذا الشيء ساعد إنه الطرفين يفهمون إنه لا، هذا الشخص بعده يحبني، بعده يقدرني، بعده يحترمني. هذا شغل ما متنازل عليه، لأنه ده يسوي لي كل هاي الأشياء بس أنا ما بدأ أشوفها. ونفس الوقت الزوج شاف إنه زوجته ده تسوي له واي أشياء هو ما ده يشوفها. كانت مشكلتهم إنه كل واحد معهم عنده واي مسؤوليات وشغل، هو يرجع من الشغل تعبان، هي ترجع من الشغل تعبانة، ما يقعدون يسوون لغة حوار، هو بنظره هي ما مفتهمة هو شنو عاش بشغله.
1: نعم.
2: وهي منتظرة من عنده يجي يسألها شون كان يومها، هو ما سألها. فيوم بعد يوم صار قاب إنه ماكو حوار، كل واحد معهم سترس بالشغل مالته. هالورقة والقلم البسيطة شوفت إن كل واحد جديد يشتغل للثاني، فشوي شوي رجعت لغة الحوار إنهم. نعم. سبب الانفصال ده يقرون هسه يجيبون طفل.
1: نعم، شيء حلو، يعني شيء منيح للطرفين. طيب، هل من الممكن للأزواج إصلاح أنماط التواصل إذا كانت غير صحية لسنوات؟
2: هم يقدرون إذا الطرفين يحبون يسوون هذا الشيء، لأنه إذا مثلا العلاقة انتهت بالنسبة للزوجين، أو انتهت للزوجة اللي هي مثل ما كانت تنضرب تنكتل تنهال لسنين، لما تجي هسه تصلحين هاي العلاقة راح تكون كلش صعب، لأنه الثقة وانعدمت بالنسبة للزوجة، أكو انكسار، أكو خسارات هواية. إذا الزوجة تريد تحط الوقت والجهد إنه تبني هالعلاقة من جديد مع زوجها، هو حاب يتغير، إذا هي حابة هذا الشيء إيه، بس إذا هي وصلت المرحلة إنه لا، بعد ما تقدر تمشي خطوة اللي قدام، لا، هذا الشيء انكسر من زمان.
1: أكيد.
2: وأكو بقى ثاني إنه لا، أكو أزواج ميبي صارهم سنين عايشين بهذا الظلم كزوجات أو حتى كأزواج، يعني كمشاكل نفسية، يصل مرحلة إنه مثلا يجوا البلد

0: هي للمرأة أنه قاعدة ببيت الزوج رغم أنه العلاقة منا منيحة أبداً.
1: المجتمع بالمرتبة الأولى أنه ممكن هي تحب تبقى ببيت زوجها حتى لو ديهينها ودي يكسرها، أنه تفضل أنه ما تطلع ويقولوا عليها مثل مطلقة.
0: هيدا كلمة كتير أنا سمعتها أنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
1: لأنه هاي كلمة بمجتمعنا والمجتمعات العربية كتير كبيرة.
0: نعم.
1: أنه حتى لو كانت الزوجة مكسورة ألف كسر بتقول لك عم بس أتحاشى هاي الكلمة، أو ما ينظروا لي بنظرة مطلقة، وممكن أكون عرضة أنه أي أحد يجي ويحاول يأذيني أو يقلل من قيمتي، أو حتى بيت أهلها إذا ترجع على مثلا هي وأطفالها أنه ما يحبون يستقبلوها.
0: نعم.
1: أكو هيك عائلة. and بنفس الوقت إذا الزوجة ما تشتغل ما عندها معين، فتقول لك على الأقل أكو أحد يصرف علي أنا وأطفالي.
0: نعم، مشان هيك بتصبر ببعض الأحيان. نعم، طيب أكيد يعني أهمية المحادثات المنتظمة بالعلاقة هي يعني شيء أفضل وشيء أحسن وهيدا المطلوب.
1: أكيد. سوري، أهم شيء بالعلاقة هي نرجع ونقول التواصل، لغة الحوار. ما أحاكم الشخص المقابل على طريقة سواها أو كلام قاله أو أسلوب صار، بلا خصوصا بالفترة الأولى أحاول أفهم الشيء، ليش صار، منين بدأ، وشلون نقدر نشتغل عليه، وشلون نقدر نحله.
0: نعم أكيد. طيب سؤالنا الأخير، أنت بشغلك تستشيري على الأزواج إذا كانوا وصلوا لهيك علاقات أنه يروحوا عند شخص ويستشيروا ويتفهموا منه لحتى يساعدهم بالعلاقة الزوجية، لا إما أنه تتزبط وتتحسن وإما أنه
1: ينفصلون؟
0: نعم
1: كلش مهم إذا نشوف أزواج ما متفاهمين نعطيهم طريقة أنه جلسات إذا يحبون يكملون، والجلسات تكون منتظمة لحد ما نشوف العلاقة مالتهم شلون راح تكون. أكو بالجلسات راح يكون في تدريبات على مود نساعد العلاقة تتحسن، وأكو تدريبات بالبيت على مود العلاقة تتحسن. مو مهم جلساتنا قد ما جلسات مال البيت تكون موجودة ومستمرة، لأنه ممكن الجلسة ما تكون يوم واحد بالأسبوع، بس هم 7 أيام بالأسبوع، إذا كل الأيام مالتهم ماكو لغة حوار أجين كلها مشاكل، معناها الجلسات مالتنا ما راح تفيد. بس إذا هم يحبون إنه يشاركون بالخطة اللي هم راح يحطوها، مو إحنا راح نحطها، الخطة اللي هم راح يحطوها بالطريقة اللي هم يريدوها، احنا بس راح نكون الجسر اللي يساعدهم ان يبنون هاي العلاقة، راح نمشي وياهم، بس مو احنا نحط لهم خطة، لا احنا نكون موجودين وياهم عم يحطون الخطة اللي تناسبهم. تناسب حياتهم، تناسب وقتهم وجهدهم بالطريقة اللي هم يريدوها، ونشوف ياهم الخطة شقد نجحت.
0: نعم.
1: مع التواصل المستمر
0: يعني من خلالك هن تقريبا عم يحطوا هن الخطة، ولكن يمكن ما عم يعرفوا يزبطوها بالبيت، بده المساعدة بسيطة يمكن.
1: احنا بعد ما نسوي التدريبات تبع الورقة والقلم اللي هي كلش مهمة، نشوف شنو الأشياء اللي بهاي اللي هي missing بالعلاقة مالتهم، وعلى ضوءها نبني الخطة. يعني يكون الزوجين موجودين ونبني الخطة سوية. نكون موجودين وياهم بالخطة على مود نتأكد انه الطرفين بهاي الخطة راح يقدرون انه يكونوا موجودين يحطون الوقت والجهد لها. يعني ما نقدر مثلا نحط خطة انه مثلا الزوجين يقضون كل يوم 3 ساعات او 4، او يطلعون مثلا يتونسون بكذا مكان، او يقضون كذا شيء سوية اذا هم مثلا يشتغلون 7 أيام بالاسبوع. دائما لازم الخطة يكون الطرفين موافقين عليها.
0: أكيد.
1: الطرفين متأكدين انه كل الاشياء الموجودة بها راح يقدرون يسووها، ونتابعهم بعد اسبوع ونشوف شنو الاشياء اللي صارت وشنو الاشياء اللي ما قدروا يحققوها وليش، ونقدر نحط نعدل عن الخطة ونغير بها لحد ما توصل للطريقة اللي تخلي العلاقة سليمة.
0: نعم أكيد. تقريبا قديش يعني لحد أقصى بتاخد هيدي الفترة لحتى يصطلح إنه حالهم وتزبطوا لهم إياها؟ في شيء وقت محدد أنتوا بتحطوه أو هن بيحطوه أو حسب شو الخلاف؟
1: لا حسب الخلاف. بعد ما نسوي الخطة، بعد ما يرجعون بعد أسبوع من الخطة، راح نشوف ايش قد من الخطة هاي قدروا يسوون، ايش قد من هاي الخطة مشت. اذا مشت من هاي الخطة 20-30%، معناها لازم نزيد الجلسات، يعني مو نزيد وانا تستمر مايبي الشهر ثاني او فتشي. اذا لا مثلا شفناهم انه من البداية مشوا على الخطة مثلا 70% 60%، صارت خطتهم مثلا تمام، ممكن مراجعة

0: ثانية وذات ست، بعدين لما يحتاجونا ممكن يرجعونا، لأنه خلاص هم عرفوا الأساسيات العلاقة السليمة.
1: نعم.
0: يمشون على هالأساسيات، علاقتهم تحسنت، وضعهم بالبيت تحسن، سوية بعد ما يحتاجونا ألا صارت مشكلة جديدة ما يعرفون يحلوها، سبب خلاف كبير، فممكن يرجعون.
1: نعم شيء أكيد، هيدا أكيد إذا كانوا هني حابين
0: يستمرون
1: بالعلاقة.
0: يس.
1: ومش يعني بس جايين هيك على مضض، لا بدهم يزبطوا علاقتهم مع بعضهم لحتى يكون زواج ناجح.
0: خصوصا يعني هلا مثلا احنا نحكي باستراليا، بينطوا الدولة سنة قبل ما يكون انفصال رسمي، فبهاي السنة بيقولوا انه ممكن تروح كونسلر سايكولوجي، ممكن بهاي السنة علاقة ترجع كوميتمنت اجين، فبهذا الوقت الدولة تنطي فرصة للزوجين انه يصلحوا هاي العلاقة.
1: نعم. لربما يمكن وقت بعده شوي عن بعضهم يحسوا انه لا
0: احنا
1: ما فيهم يقعدوا بعاد عن بعض، فهيدي يمكن نظبط العلاقه شوي.
0: sometimes اذا مثلا الاشتياق موجود، الحنيه موجوده، او حتى مثلا لما يبتعدوا يشوفوا اشياء كانت الزوج او الزوج يعملهم هم ما كانوا ملاحظينهم، راح يبدون يحسون بهذا الشيء.
1: نعم.
0: فممكن يرجعون يفتحون لغه حوار جديده وأقل حساسية أو أقل ستريس أو أقل ضغط أو أقل عصبية من اللي كانوا بيه قبل، فهذا الشيء يساعد أن تهدئ العلاقة.
1: نعم. خصوصا إذا كان في أولاد بالعلاقة.
0: هو sometimes الأزواج بيرجعون بس على مود الأطفال، ونظرنا أن هذا الشيء غلط، لأنه البيت ما رح يكون علاقته سليمة، رح يأذي الأطفال للفيوتشر، رح يبني أطفال عايشين علاقة مسلمة.
1: نعم.
0: وهذول كلهم يوم من أيام راح يكون عندهم بيت وأطفال، راح ينقلون اللي عاشوا لبيتهم.
1: أكيد.
0: دائما نفضل إذا الأزواج مقررين إنهم ينفصلون أو يكملون لازم يكونوا بسليم.
1: نعم.
0: يعني إحنا انفصلنا بس أكو ريسبكت واحترام وتقدير.
1: نعم.
0: على مود أطفالنا يبنون بعلاقة صح.
1: أكيد.
0: أو إذا قررنا إحنا نكمل لازم يكون بيتنا أساسيته صح، علاقتنا صح. ما معقولة بأي بيت ماكو زعل وعصبية.
1: أكيد.
0: إتس موجود، لازم نعلم أطفالنا إنه بنفس الوقت إحنا ممكن نقعد نحل هاي المشاكل، نحل هذا الغضب، نبني علاقة صحيحة إنا والأطفالنا.
1: نعم أكيد، لأنه أحيان إذا كان في أولاد عايشين ببيت كله زعل وخلافات بين الأب والأم، يعني حتأثر على الأولاد. يمكن أحسن تكون العلاقة سليمة كل زوج ببيت على أنه يكونوا مع بعض وعم يتخانقوا قدام الأولاد، وعلاقة منا سليمة أبدا.
0: وهواية نلاحظ أنه أطفال يجونا يعني كشغل، أول سبب من يعني حالتهم النفسية أو أول سبب أنه هم عصبيين أو يضربون ترجع للبيت، أنه هم بيتهم ما مستقر، حياة أهلهم ما مستقرة. لما نصلح من البيت، من العلاقة مع أهلهم أو علاقة تواصل أهلهم وياهم، ممكن الزوج أو الزوجة يكونوا عصبيين يصبون غضبهم على أطفالهم.
1: نعم.
0: فيجي الطفل يصب غضبه على الضرب والكتل، ممكن يقتل أخوه أخته إلى آخره. فدائما لما نصلح البيت نشوف أنه الطفل هذا بيئته لما تكون سليمة أقدر حيكون سليم، رح يقلل من هذا الشيء.
1: شيء أكيد، شيء أكيد. شكرا كثير لك ملك، وبختام هاللقاء نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لك على حضورك ومشاركتك القيمة، وبسبب الشيء اللي أضطيه على جوانب كثير مهمة حول الزواج الصحي من منظور نفسي، وكان لطرحك العميق يعني وأسلوبك الواضح أثر كبير بإثراء الحوار. نشكرك على وقتك وجهدك، ونتمنى أنه يكون لنا لقاءات تانية معك إن شاء الله تعالى لقدام.
0: إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا. يا هلا.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل. بسم الله.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علماً

إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال

يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: شرقوا غربي بي بروا بحر بي الدنيا قراتش جم بسراج مسلم ابو حي سند فلم يا بوردي كلمه بك البرنا الموك بك الموك ازك انا ونا رسول زين محمد زيت ولد بو قدير ياملي هم بيلي مسبي بوردينا يلي زبوردينا حد الله لحمد وشكرك لقبنا كلي قد لم نقدراكت لي الله فيت قامو اي لايبنا بايتبي اخام نرقب قما هم بيلي مسبي بوردينا نيلانا
1: Selamat menyambut Hari Keputeraan Junjungan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami di Muslim Community Radio Sydney.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Australia pada khususnya akan datangnya peringatan yang agung ini, dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. وبارك الله بكم جميعا.
2: أحبابنا المستمعين, نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية, وارزقنا في الآخرة شفاعته يا رب العالمين. لا نزال نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم, ووصلنا إلى فصل في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال الله تعالى: محمد رسول الله. وقال حكاية عن قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ورد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم في القرآن الكريم 4 مرات. اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. وأما الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, فهذه الآية في سورة الصف حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام, حيث بشر قومه بظهور نبي آخر الزمان وهو أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. ولم يجمع أحد بين اسمي أحمد ومحمد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. الماحي الذي محى الله تعالى به الكفر من الجزيرة العربية ومن البلدان التي كانت حولها. قال الله تعالى ليظهره على الدين كله، فمحى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفرة ليس فقط في الجزيرة العربية بل في غيرها عليه الصلاة والسلام. وأما معنى قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، ثم قال وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أي هو آخر الأنبياء والمرسلين. هو آخر الأنبياء لكنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم، هو ليس أول الأنبياء بل هو آخر الأنبياء لكنه هو أفضل الأنبياء، وهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون. الآخرون أي نحن آخر الأمم ولكننا السابقون إلى الجنة. هذه الأمة تدخل الجنة قبل سائر الأمم، قبل أمة سيدنا عيسى، قبل أمة سيدنا إبراهيم، قبل أمة سيدنا داود، قبل أمة سيدنا موسى، قبل أمة سيدنا نوح، قبل أمة سيدنا آدم عليه السلام. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا الجنة. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي. المقفي بمعنى العاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب. الخاتم ويقال الخاتم كما في قوله تعالى وخاتم النبيين، وهناك قراءة وخاتم النبيين، وهو آخر الأنبياء والمرسلين. أما ذلك المسمى بغلام أحمد القادياني الذي كان في باكستان وادعى النبوة، هذا كاذب، هو موه على الناس وقال الآية وخاتم النبيين أي زينة النبيين، يدعي بأنه مسلم لكنه غير مسلم، هو مات منذ زمن طويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وختم بي النبيون، وقال لا نبي بعدي، وقال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات فليس بعده نبي. أما سيدنا عيسى عليه السلام هو نبئ قبله، هو نبئ قبله، أرسل قبله، لكن الله تعالى رفعه إلى السماء فهو لا يزال حيا وسينزل إلى الأرض في وقت يشاءه الله تعالى، وينزل للعمل بشرع النبي ويحكم بالقرآن. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدات، وفي رواية يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات عليه الصلاة والسلام. وروى البيهقي والطيالسي عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة، أي نبي الجهاد. أما كنيته عليه الصلاة والسلام فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. هو حصل في زمانه عليه الصلاة والسلام أنه كان مرا في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: ما عنيتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لذلك النووي يقول: هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وللعلماء كلام مطول في ذلك على عدة أوجه، لكن نحن فقط ذكرنا لكم قولا من هذه الأقوال أنه كان ذلك خاصا في حياته عليه الصلاة والسلام. وعندما توفي صلى الله عليه وسلم زال المحظور. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما ولد إبراهيم بن مارية، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها دخلت في الإسلام لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل بامرأة كافرة. أما سائر أولاده عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديجة: زينب ورقية وأم كلثوم من خديجة، وفاطمة من خديجة، والقاسم من خديجة، والطيب وهو عبد الله من خديجة، ستة أولاد من خديجة. أما إبراهيم فمن ماريا. إبراهيم مات صغيرا، كان عمره حوالي سنة ونصف، ودفن في البقيع، وقبره لا يزال معروفا إلى اليوم. من ذهب إلى جبانة المسلمين في البقيع يزور قبره. أما عبد الله دفن بجانب أمه في مكة. أما سائر نساء النبي دفن في البقيع، ومنهن عائشة. يوجد في البقيع قبور أمهات المؤمنين، تسع أمهات دفن هناك. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما ولد إبراهيم بن مارية أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: السلام عليك يا أبا إبراهيم. وحديث الحاكم في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فصل في قصة رضاعه وما يتصل به من شق صدره صلى الله عليه وسلم. توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو حمل وقيل غير ذلك، هناك أقوال. من ذلك أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يلد النبي، يعني وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم أرضعته حليمة، وهذا بعد أن أرضعته أمه آمنة. أمه آمنة هي أول من أرضعه، ثم بعد آمنة أرضعته ثويبة وهي جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثويبة أرضعت قبل النبي حمزة بن عبد المطلب عم النبي، فيكون حمزة رضي الله عنه أخ النبي بالرضاع وعمه بالنسب، وليس صحيحا ما يقال من أن أبا لهب يخفف عنه من العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق ثويبة فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لا أصل لها. صحيح أن ثويبة كانت جارية وأبو لهب أعتقها، صحيح، لكن ليس صحيحا ما يقال أن أبو لهب لأنه أعتقها فرحا بمولد رسول الله يخفف عنه من عذاب جهنم كل يوم اثنين. هذا غير صحيح. العذاب في جهنم لا يخفف عن أحد، لا عن أبي لهب ولا عن فرعون ولا عن غيرهما من الكفار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم والدته آمنة، ثم بعد ذلك ثويبة، ثم أرضعته حليمة، فكان من قصة رضاعه من حليمة ما يلي: حليمة كانت مؤمنة مسلمة رضي الله عنها، دفنت في البقيع وقبرها إلى اليوم معروف. قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء. الأتان هي الأنثى من الحمير، قمراء يعني بياض فيه كدرة، بياض فيه كدرة، في سنة شهباء، سنة فيها قحط وجدب، لا زرع فيها ولا مطر، سنة جدباء قحطاء، لم تبق شيئا، لم تبق شيئا من النبات. ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، أي ناقة مسنة، والله إن تبض لنا بقطرة من لبن. ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، ما في ثدي ما يغنيه. هي جائعة ليس في صدرها شيء من الحليب، والناقة مسنة ليس في ضرعها حليب، ولا يوجد زرع ولا يوجد ماء. فلما قدمنا مكة، وكان من عادتهم في ذلك الزمن أنهم كانوا يلتمسون الرضعاء، يعملون كمرضعات لأجل المال. فحليمة خرجت في نساء من بني بكر بن سعد، فلما قدمنا مكة، هذا كلام حليمة، لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لا تأخذه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود وكان يتيما صلى الله عليه وسلم، وكنا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه به. الكرامة يدفعها والده وهو يتيم صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيره، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. كل النسوة التي كانت مع حليمة أخذنا أولادا إلا حليمة لم تأخذ، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت: فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم والله، وذلك أني لم أجد غيره صلى الله عليه وسلم. فقال: أصبت؟ فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. فقلت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري فأقبل عليه ثدي بما شاء الله من اللبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه يعني ابنها، تعني ابنها كان عنده ولد، حتى روي، وقام زوجي يلي شارفنا من الليل، قام إلى الناقة المسنة التي ليس في ضرعها قطرة لبن، فإذا بها حافل، أي ضرعها ممتلئ من اللبن، فحلبنا من اللبن ما شئنا، وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء، وقد نام صبيانا. قالت: قال أبوه، تعني زوجها: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة قد نام صبيانا. قالت الكلام لحليمة: والله لخرجت أتاني أمام الركب، إنهم ليقولون: ويحك كفي عنا، أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله، وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض، والذي نفس حليمة بيده، تحلف بالله، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي، فتروح بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن. قالت: فنشرب ما شئنا من اللبن، وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها، فيقولون لرعائهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنة وهو غلام جفر شديد عليه الصلاة والسلام. قالت: فقدمنا على أمه آمنة، فقلت لها، هذا الكلام لحليمة، أو قال لها أبوه، تعني زوجها: ردي علينا ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت: ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت: فلم نزل حتى قالت: ارجعا به. فرضيت بذلك آمنة، سمحت لحليمة أن تعيد النبي معها لترضعه كذلك. قالت: فلم نزل حتى قالت: ارجعا به، فرجعنا به، فمكث عندنا شهرين. قالت: فبينا هو وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بهما لنا، بهما أي شياه صغيرة، إذ جاء أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشية، فقد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه. فخرجنا نشتد، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع اللون، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا: أي بني؟ قال: الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعا. قالت: فاحتملناه ورجعنا به. يقول أبوه: يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت: فرجعنا به. قالت أمه: فما يردكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ قالت: فقلت: لا والله، إلا أن قد كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم أخوفنا الأحداث عليه، فقلنا: يكون في أهله. قالت أمه: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. قالت: فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. بصرى قرية في الشام قريبة من الحدود الأردنية. ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه: والحقا شأنكما. قال ابن حبان بعد إيرادي هذه القصة بحروفها، قال: وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق: حدثنا جهم بن أبي جهم نحوه. قال: حدثناه عبد الله بن محمد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا وهب بن جرير. قال الحافظ العراقي بعد عزوه القصة لابن حبان وإيراده كلامه: وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق، فصرح بالتحديث إلا أنه شك في اتصاله. قال: كما أخبرنا به عاليا محمد بن علي بن عبد العزيز القطرواني. قال: أنبأنا محمد بن ربيعة. قال: أخبرنا عبد القوي بن عبد العزيز بن الحباب. قال: أنبأنا عبد الله بن رفاعة. قال: أخبرنا علي بن الحسن الخلعي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر النحاس. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردي. قال: حدثنا عبد الرحيم اليرقي. قال: حدثنا عبد الملك بن هشام. قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. قال: حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أو عمن حدثه عنه، أنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة، يعني نقطة دم جامدة غليظة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله، يعني غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاده في مكانه. يعني استخرج القلب، شق القلب، استخرج منه هذه العلقة، ثم لأمه، ثم غسله، ثم وضعه في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرادهم إلى حليمة، يعني ظئره، يعني التي أرضعته، فقالوا: إن محمد قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البيهقي بعد عزوه لمسلم، وهو يوافق ما هو المعروف عند أهل المغازي. وروى مسلم أيضا عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت وأنا في أهلي، فانطلق بي إلى زمزم، فشرح صدري، ثم غسل بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئة إيمانا وحكمة، فحشي بها صدري. قال أنس: ورسول الله يرينا أثره. فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا، فاستفتح الملك، إلى آخر الحديث، وذكر حديث المعراج. قال الحافظ البيهقي عقبه: ويحتمل أن ذلك كان مرتين، مرة حين كان عند مرضعته حليمة، ومرة حين كان بمكة بعدما بعث ليلة المعراج، انتهى. ويؤيد هذا الكلام ما ذكره ابن حبان أنه قال: شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب مع الصبيان، وأخرج منه العلقة، ولما أراد الله جل وعلا الإسراء به أمر جبريل بشق صدره ثانيا، وأخرج قلبه فغسله، ثم أعاده مكانه مرتين في موضعين وهما غير متضادين. فصل في بيان نبذة من صفاته الكريمة وشمائله الشريفة وأخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. يعني كان ربعة لكن أقرب إلى الطول. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهده في المشي، يعني وإنه غير مكترث صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والنسائي وغيره.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. وفي لفظ آخر عنه عند البخاري ومسلم: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. يعني أحيانا كان يصل الشعر إلى المنكبين، وأحيانا إلى نصف الأذن. أما الحلق بالموسى فلم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالموسى في غير نسك. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا. المسك أطيب الطيب، يستخرج من الغزال، والعنبر يستخرج من الحوت. كان عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة، سواء تطيب أم لم يتطيب، وكان يتطيب بنوع من الطيب يقال له الغالية. وهذا النوع من الطيب مزيج من العود والمسك والعنبر. كان هناك واحد من الصحابة يقال له عقبة بن غزوان، أصيب بمرض جلدي في ظهره، مرض حكاك مزعج، حساسية قوية كتير. فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تجرد، يعني اكشف عن ظهرك مع ستر العورة طبعا. فتجرد، فوضع النبي يده الشريفة المباركة على ظهره فعوفي، وعبق الطيب في ظهره إلى أن مات ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الديباج؟ نوع من الحرير، ما غلظ من الحرير اسمه الديباج. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته يعني شعره إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخاني. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية ابن

الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانيه،

تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعتها

قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

وموتها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو

آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الضب له يكلم والحجر له يسلم ثم انصرف فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل

أنا في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت

داود ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار.

ثم انصرف. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح

قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان. ثم انصرف. فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل

عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما تريد يا عيسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد

وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن

سارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة

فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت: يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، ونادت: يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالله.

يؤونني وأنا حيرانة وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق وأنشد لسان الحال يا ربنا منشئ الأشياء من عدم صل وسلم على من عشقه يجب راق الزمان فزال الهم والنصب واختفى الشرك والعصيان والريب وأصبح الكون في يسر وفي فرج

المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطراف.

فانجلى حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوال.

كإله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني، فقال له

آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فقد

0: مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة روح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: بأنس ونور، سلام سلام.
3: A Twim FM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A Twim FM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
3: Sponsoring 2MFM.
7: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
7: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
9: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
10: Get the power from Tyre Power Liverpool.
11: Medina floreció una historia de bondad.
12: Un mensaje de misericordia, un legado de guía, una forma de vida que ha marcado a generaciones. Él es el profeta Muhammad, la paz sea con él. La Asociación de Proyectos Benéficos Islámicos, Islamic Charity Project Association, bajo el auspicio de Darul Fatwa, le invita cordialmente a la celebración anual del Maulid. Acompáñenos el domingo 6 de septiembre de 2026 en una velada inspiradora que incluirá recitación del Corán, actuaciones multiculturales y del club infantil, y así como momentos de recuerdos y reflexión en el Whitlam Leisure Center, 98 Memorial Avenue, Liverpool. Las puertas se abrirán a las 3 p.m. y el programa comenzará a las 4 p.m. Visite mauledconcert.org.au para obtener más información. Recordamos su nacimiento, honramos su mensaje y llevamos adelante su legado, porque vivimos siguiendo su camino.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أرحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم موجزا لأهم الأنباء.

حذرت وزارة الخزانة الأسترالية من أن البلاد قد تفوت المكاسب الاقتصادية لما يعرف بالذكاء الاصطناعي بسبب بطء الشركات في اعتماده بصورة عميقة وإجراء تغييرات في أساليب العمل. وقالت الوزارة إن نحو ثلثي الشركات تستخدم التقنية بدرجات متفاوتة، لكن أقل من 10% منها أبلغت عن اعتماد واسع، فيما لم تظهر حتى الآن خسائر الوظائف الكبيرة التي كانت متوقعة. كما وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن ما يعرف بالذكاء الاصطناعي يمثل أكبر تحول اقتصادي في حياتنا، مشددا على ضرورة التحرك للاستفادة منه وتقليل مخاطره. هذا ورأت الوزارة أن النمو الإنتاجي قد يبلغ 2% سنويا. تراجعت أسعار المنازل في ملبورن بنحو 65 ألف دولار أسترالي منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، لتنخفض إلى 964 ألف دولار، مسجلة 10 شهر متتال من الهبوط ومتراجعة دون الأسعار المسجلة عام 2021. كما أن الأسعار تراجعت بنحو 2000 دولار خلال آب أغسطس لتصبح أقل بنحو 7700 دولار عن ربيع 2021، ويرتبط الضعف بارتباط أسعار الفائدة وتراجع ثقة المشترين وتغييرات الضرائب على المستثمرين العقاريين بفيكتوريا، فيما حذر خبراء من أن أي زيادة للفائدة قد تطيل الانخفاض وتزيد صعوبة الاقتراض. أدانت قطر استهداف إيران الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت إن الهجوم أوقع وفيات بين أفراد الطاقم ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وحرية الملاحة، داعية إلى فتح المضيق من دون شروط. كما أدانت الكويت هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة طالت مواقع بينها مجمع سكني، بينما نددت قطر بتجدد الهجمات على أراضي دول في المنطقة. وفي المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن القوات المسلحة استهدفت قواعد أمريكية انطلقت منها الهجمات على إيران ضمن ما وصفته بالدفاع المشروع، فيما أعلن الجيش الإيراني مهاجمة منشآت أمريكية في البحرين والإمارات بطائرات مسيرة. وأعلن حرس الثورة مقتل 4 من عناصره في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه، بينما أفادت وكالة مهر بمقتل 3 من قوات البسيج في جزيرة لوان جنوبية البلاد. وبحسب موقع أكسيوس قال مسؤولون أمريكيون إن الضربات طالت نحو 100 هدف داخل إيران، فيما حذر وزير الحرب الإسرائيلي من احتمال مهاجمة إيران للدولة العبرية، مؤكدا استعدادها للرد على أي هجوم محتمل. قتل مدنيان وأصيب 6 في ضربات روسية على دنيبرو ضمن هجمات شملت أوديسا وكييف لليوم السابع تواليا. وحذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من أن المجال الجوي الروسي أصبح غير آمن بعد تكثف هجمات المسيرات الأوكرانية مؤخرا في عدة مناطق روسية. تواصل فرق الإنقاذ في نيبال البحث عن أكثر من 3900 مفقود بعد فيضانات أودت بأكثر من 1100 شخص، وأبدت عائلات إقامة جنائز رمزية لمفقوديها، فيما استعاد بعض السياح اتصالهم بالسلطات وتستمر عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة النائية. مع هذا الخبر أعزائي المتابعين ينتهي هذا الموجز، أشكركم على المتابعة.

0: أتوي مفين سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهل مقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
10: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
11: Una nascita che ha cambiato il mondo. Un messaggio che continua a ispirare. Un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad. Che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita. Onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم ونبدأ معكم بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. نحييكم أحبابنا الكرام ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سبل الخير أينما كنتم أحبابنا الكرام. من حييكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM بمدينة سيدني وضواحيها، وأيضا من خلال الديجيتال راديو. وتحياتنا لمستمعينا من خلال الموقع 2fm.org واللي عم يتابعونا من خلال الأبليكيشن الخاص بالإذاعة مسلم كوميونيتي راديو.

الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. نسأل الله تعالى بصلاتنا على نبينا أن يفرج كرباتنا وكربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا وأن يعجل بالفرج، اللهم آمين. ونسأله تعالى أن يشفي مرضانا، اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

أحبابنا الكرام، منحييكم وكمان نرجع منذكر الجميع أنه تكونوا معنا باحتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتفال قرب كتير، هل أحد 6/9 بعد كم يوم إن شاء الله تعالى منكون معكم بالاحتفال الكبير بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام هالسنة بليفربول مثل ما سمعتوا وعم تسمعوا الإعلانات عبر الإذاعة، حتى نكون معكم إن شاء الله تعالى نجتمع على دروب الخير، نجتمع على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الخير في هذا الاحتفال الكبير بالويتلمز ليجر سنتر بليفربول على 90A ميموريال أفينيو ليفربول. ومثل ما ذكرنا بدكم تدخلوا على الموقع mawlidconcert.org.au، على الصفحة مباشرة بتشوفوا الكود الكيو ار كود، بتعملوا له سكان من خلال التليفون. هلا يمكن بتكون إذا على الكمبيوتر بيمشي الحال من تليفون أو من تليفون لتليفون، مهم تحصلوا على اللينك وبتعبوا الأسماء وبتحجزوا مكانكم. أحبابنا الكرام ما تتأخروا، لأنه يعني يمكن قربت أو انتليت أو ما بعرف، أنتوا بتكون جربوا حظكم إن شاء الله تعالى، بيكون في كمان أماكن أكثر وبيستوعب المكان عدد كبير ما شاء الله، فبدنا تكونوا معنا وتكونوا ضمن هالاحتفال اللي هو حيكون إن شاء الله هالسنة مميز جدا، وعلى طول في أشياء جديدة ومشاركات من جاليات متعددة ولغات مختلفة، نجتمع حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بلغته بلهجته بطريقته، نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تتأخروا أحبابنا الكرام، احجزوا أماكنكم وكونوا معنا، ما تفوتوا على أنفسكم هذه الفرصة الدعوة للجميع، وكونوا إن شاء الله كتار حتى نفرح ونبتهج بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ونزرع هالشي بنفوس أولادنا، وحتى هذا الشي بيذكرنا أكثر وأكثر، نسمع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه العظيمة، و هالشي إن شاء الله تعالى بيساعدنا لنحسن حالنا ونكون أحسن وأحسن، لأنه الإنسان

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، منتابع معكم وكمان منستقبل اتصالاتكم إن شاء الله ضمن فترة الخدمات على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-9707-9707-2747. وكالمعتاد كمان منعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وأحوال الطقس وكمان مواقيت الصلاة، ونذكر بعض الأشياء اللي وردت سابقا، لا سيما الأشياء اللي مستمعينا بيطلبوا أحيانا إعادة بعض الأشياء اللي ذكروها. تحياتنا للجميع، وإن شاء الله تعالى تستفيدوا وبتكونوا مسرورين من مع متابعة برامجنا وفقراتنا من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

6th of September at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. 90A Memorial Avenue, Liverpool. Inshallah ta'ala, to book your seats, visit the website mawlidconcert.org.au, and you can scan the QR code and fill the information to book your seat, inshallah ta'ala. So the website is mawlidconcert.org.au. صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، نتابع معكم. وبالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.6. أما بالنسبة لأخبار السير، في عنا بس في خبر بمروبرا عن إشارات الضوئية، على الإشارة الضوئية متعطلة عن العمل، عم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات بمروبرا أنزك برايد، ما بين أنزك برايد و تحديدا عند أنزك برايد، فينا نقول هيك

إذن أحبابنا الكرام، كمان بنرجع مكرر عذرا بمرورة أنزك بريد عند فيتز جيرالد أفنيو. الإشارات الضوئية متعطلة عن العمل بكل الاتجاهات. أول شيء ما كان في شيء ما كان واضح بالخبر، وإن شاء الله تعالى نتمنى لكم السلامة. وبنوث ميد أيضا أولد وينز رود باتجاه براينز رود في سيارة متعطلة عن العمل ولين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشرقي، يعني منذ دقائق قليلة بعد ما في أخبار عن أزمة سير، ولكن نكونوا منتبهين إن شاء الله ما بيصير في أزمة سير، وإن شاء الله تعالى بتكون دائما أموركم ميسرة والطرقات ميسرة. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، مشمس بشكل عام والحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 27 درجة، وهو أوريدي 25 حاليا حسب دائرة الأرصاد الجوية. يعني حسينا شوي ما شاء الله الشمس حامية من الصباح الباكر. بالنسبة ليوم غد بمدينة سيدني متوقع يكون مشمس وصافي والحرارة ما بين 13 و 22 بتتراوح 13 و 22 درجة إن شاء الله.

0: نتابع معكم أحبابنا الكرام، معنا اتصال على الهواء مباشرة ومع فترة الخدمات 9707-27977-072-74-7247. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف صحة حاج أحمد؟
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله، والله بألف خير، الحمد لله رب العالمين. حاج أحمد، عم نبرم على شيف لبناني يشتغل برستورانت، لبنانيز رستورانت، يعني بيعمل أكل لبناني. إذا موجود أي حدا يا ريت تتصلني على الرقم. المطعم ببانكستون.
0: بانكستون أريا.
1: 0452 5052 04. إذا 0452 5052 04. صحيح، والشغل 6 أيام 7 أيام، قد ما هو حابب يشتغل ما في مشكلة، دوام كامل.
0: إن شاء الله تعالى تكرم عينك.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. Again, 0452 50 5204.

0: منتابع وكمان معنا اتصال على الهواء مباشرة 9707-2747 وفترة الخدمات. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحبيب؟
0: الحمد لله. أهلا وسهلا بالحاج. الحمد لله، طمنا عنك.
1: ولله الحمد.
0: الحمد لله
1: حبيبي. امبارح حطيت سيارة تويوتا اليارس على الإذاعة، اتصلت عم بقول شو أبوت ديريجو.
0: أيوة صحيح. ديريجو
1: to the end of April 2027.
0: End of April. Okay.
1: 2027. Yeah. كل التفاصيل أعطتك إياها امبارح. أوتوماتيك إير كون، كلين كار، سكن ليدي أورما. يعني هذه هي لون أحمر، تو دوز. عشان ما يتعذبوا يفتكروها فور دوز. هذه هي. وماشي مثل ما سك 135 ألف رفلي.
0: نعم هي موديل 2012 ما هيك؟
1: ايوه هذه هي. وعدنا اياها هكا بكره والجمعة الجاية.
0: ان شاء الله.
1: سولد أو لقيت نص هذا
0: ان شاء الله. 9500 أو أقرب سعر ما هيك؟
1: أو أقرب 9000 كمان أو أقرب سعر. لأنه بديع السفر. بسافر آخر الشهر.
0: الله ييسر ان شاء الله تعالى. حاجة عاد لك الرقم 04-1-6-1-6-6-4.
1: That's the one. Thank you, حبيبي.
0: تكرم عينك على راسي يا حاج.
1: الحمد لله. يا رجل انت فرحنا
0: اليوم. عفوا.
1: بس السيارة اللي بنتي بدنا نسافر سوا نحن اخر ساعة.
0: اوكي اوكي. ايوه ان شاء الله.
1: بدي السما لحتى ما يعني بتضلنا ساعة.
0: ايوه.
1: دويس اوبتين. دويس اوبتين.
0: اكثر من 10 عادة. ان شاء الله بالتوفيق. بارك الله فيك يا حاج. تكرم عينك.
1: وبكم ان شاء الله. الله يخليك.
0: الله يحفظك.
1: فكان هاي الاسبوع بكرة الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: ايه ان شاء الله بنرجع منك من عيدة مكررة.
1: Thank you very much.
0: مع السلامة. السلام عليكم.
1: يلا نشوفك ان شاء الله الاحد.
0: ايه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد.
1: يلا.
0: مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للحاج الكريم. بارك الله فيك. وان شاء الله اكيد بدنا نشوف الجميع باحتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. حنكون معكم ان شاء الله. حيكون مكان خاص للإذاعة بإذن الله تعالى. نشوفكم بهالاحتفال هالأحد بويتلم ليجر سنتر بليفربول على 90A ميموريال أفنيو ليفربول. معنا اتصال على الهواء مباشرة أيضا وفترة الخدمات. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معك حاج أحمد. كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير إن شاء الله تعالى.
2: معك. أنا متفرج شي أسبوعين ثلاثة قلت لك على سيارة كيا ريو.
0: ايوه صحيح.
2: موديل 2010 ولحد الان ما اجانا شيء خبر منها. هيبا شو برايك؟
0: بنرجع من عيدها بنجرب ان شاء الله. عاصم
2: بدنا عيدنا عليها في ريجو هاي لل 2027 3/2027 يعني ريجو. اوكي.
0: نعم.
2: واسعار يعني ممكن انه نتحاول. انا حاطتها ب8. انا ممكن انه نتحاول نحن وياها فيها. اوكي.
0: طيب ان شاء الله تعالى.
2: عدنا يا هاي الله يخلينا ياك. وعندك الرقم كم هيك؟
0: ايوه الرقم موجود.
2: 044-922-8124.
0: 8124. نعم اذا 044-922-8124. ماشي. هي قلنا هي كيا ريو 2010 موجوده بفيرفيلد. وقلت لي انه السياره نظيفه اوتوماتيك ما هيك؟
2: اوتوماتيك ومثل فلي جاهزه للمشي. انا ما في شيء عادي. وهو خالية من برا ومن جوا. لا سحط ولا ضب ولا ابدا ابدا. كيف جايبه؟
0: نعم. ومنطقه فيرفيلد ما هيك؟
2: ايوه. الله يبارك فيك.
0: على راسي. تكرم عينك. الله يحفظك.
2: يلا ان شاء الله نهار الاحد نشرف لعنكم.
0: اهلا وسهلا. نتعرف عليكم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يكون لنا وقت نشوف الجميع باذن الله.
2: هاي حاج هنادي كان عندي رقمها عملت البلوك وما بعرف شو القصة. عم دق عليها عند البلوك. حاج هنادي.
0: طيب.
2: بقى ما بعرف. عم بحاول دق لها عم يفصل الخط بقى ما بعرف. اوكي حاج.
0: ولا يهمك. تكرم عينك على راسي ان شاء الله بنشوفك. الله يحفظك.
2: ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك يا رب.
0: مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم و موعدنا معكم إن شاء الله تعالى هل أحد الساعة 3 بويتلم لجر سنتر على 9A ميموريال أفنيو ليفربول، وباحتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. كونوا معنا حتى نفرح ونبتهج بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام.

محمد على نهجه نحيا، هذا شعار ذكرى المولد لهذا العام، نردده نعم، محمد على نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب الذكرى، هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، منتابع معكم مع فترة الخدمات، صار الوقت ضيق، في وردنا رسالة كمان تتنوع المعروضات. هلأ في عنا دجاج معروض للبيع، مكتوب عندي هون 6 دجاجات، وكل دجاجة بتبيض 2 بيضة كل يوم، وفي ديك روسي كلهم ب $150 موجودين بيجونا، موجودين بيجونا، بس ما عندي رقم التليفون. أي اللي بده يستفسر لربما نقدر نحصل على رقم التليفون أو نبعث لهم للأخوة الكرام بيرجعوا يتواصلوا معكم. على كل الأحوال يلي عنده رغبة في يتصل فينا لنعطيكم الرقم إن شاء الله تعالى. مطلوب كان شخص لتثبيت باب الجراج، فباب الجراج بده تثبيت، يعني شوية adjustments، تعديل وتثبيت ببنكستاون، ويفضل الاتصال بعد الساعة 4 على الرقم 0477 207 228. So as our brother mentioned yesterday, he needs someone to fix the garage door. So it's there like, but it's not stable. He needs someone who can adjust it. And for more details, it's in Bankstown area. For more details, you can call our brother on 0477 207 228. He prefers after 4 p.m. Again, the phone number is 0477 207 228. كمان أحبابنا الكرام، كان في عفش بيت بكامله معروض للبيع بمنطقة ريفرود، في التخوت يعني البيتز، كنبيات، كاوتشز، كل شيء بالمطبخ، كيتشن وير، everything in the kitchen, and it's full furniture as mentioned for sale due to moving. أيضا بداعي الانتقال معروضين هالأشياء للبيع. اللي بده تفاصيل أكثر موجودين بريفرود، اللي بده تفاصيل في يتصل على الرقم 0450 300 40. It's in Riverwood area. The phone number is 0450 300 40. كمان كان في مازدا يوت BT50 2018 توربو ديزل 1 year registration, new tires, new engine still under warranty, and the manual $15,500 for a quick sale. Land أو كمان عنده 4 جنوطة والدواليب يعني كاملين لللاند كروزر معروضين للبيع، فاللي بيهمه الأمر. كمان في عنده الأخ مرسيدس R350 2007 for sale, very clean 6-seat 10 months registration, 10 شهور، سعر $8,000 أو أقرب سعر $8,000 negotiable, very clean as mentioned, and the phone number is 0416 536 96 0416 536 96. بالنسبة للدجاجات اللي ذكرناهم، طيب وصلنا الرقم. As we received this message earlier, there is some chicken for sale. They said that there are six chickens. Each one lay eggs, 2 eggs a day, as mentioned. And the Russian rooster, all of them $150 in Yaguna area. The phone number is 04-233-52500. إذن الرقم 0423-352-500. أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للختام، ختام فترة الخدمات. ما تنسوا موعدنا معكم السبت إن شاء الله، الأحد. ما تنسوا موعدنا معكم الأحد بالاحتفال الكبير بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالويتلم لجا سانتا ناني أي ميموريال أفنيو ليفربول. يلي بده مساعدة أو بده تفاصيل يتصل فينا أو يبعث على الواتساب. ومثل ما قلنا فيكم تزوروا الموقع mawlidconcert.org.au، تعملوا سكان للكيو آر كود وتحجزوا أماكنكم حتى تكونوا معنا إن شاء الله، ونجتمع على حب النبي عليه الصلاة والسلام، نفرح بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. حننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، على أمل أن نلقاكم مجددا إن شاء الله. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، دمتم بحفظ الله تعالى ورعايته.
1: إذاعة الجالية الإسلامية. تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم موجزا لأهم الأنباء.